0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. حتى تمام الثامنة نتابع وإياكم أبرز أهم المستجدات الإخبارية في الشأن المحلي وكذلك العربي والدولي. اليوم هو الأحد 6 سبتمبر أيلول لعام 2026، الموافق 24 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنا سال قاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب صباحكم بكل خير. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي. يوم غد وفق الأرصاد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة مرتفعة ستكون في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أجواء يوم الثلاثاء مشابهة ليوم غد الاثنين، ويوم الأربعاء هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة عن يوم غد وبعد غد. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3 شواكل وأجورة واحدة، دينار الأردني ب4 شواكل و24 أجورة، واليورو ب3 شواكل و49 أجورة. هذه الأسعار قد تتغير.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الافاضل في ملفات هذا الصباح. سنتابع اياكم اخر وابرز المستجدات للشان المحلي والبداية بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أما دوام المدارس، مدير التربية والتعليم في طوباس يعلن تأخير الدوام المدرسي في بلدة عقابة حتى الساعة 9 بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أيضا خلال اقتحام عقاب مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل يظهر مصادرة قوات الاحتلال لمركبة وأيضا اعتقال صاحبها خلال هذا الاقتحام الذي لا زال متواصلا، وبسببه تقرر تأخير بدء الدوام الدراسي في أول أيام العام الدراسي الجديد حتى تمام الساعة 9:00.

موطن بالرصاص الحي في اليد والرجل في منطقة الجبريات بجنين. قالوا 5 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية صباح هذا اليوم، وهم محمد الباز وعبد الرحمن خدرج وعبد الرزاق خدرج، بالإضافة لمعاذ أبو عصب وعلاء إدويري.

كما هو معلوم اليوم ينطلق العام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم أعلنت تفاصيل استعداداتها وجاهزيتها لإطلاق العام الدراسي، حيث أفادت ببناء وتجهيز 17 مدرسة جديدة بتكلفة تصل إلى 19.5 مليون دولار دخلت الخدمة هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، جرى استكمال تجهيز 700 موقع تعليمي وجاهي سيخدم أكثر من 500,000 طالب وطالبة في قطاع غزة، مع استكمال تجهيز 8371 صفا دراسيا بشاشات لتعزيز التعليم التفاعلي في الصفوف من الأول وحتى الرابع.

بحسب وزارة التربية والتعليم، فقد جرى استكمال طباعة الكتب وتوزيعها لمختلف الصفوف وإعداد أوراق عمل ومواد تعليمية مساندة لتعزيز التعليم. إضافة إلى ذلك، فجرى توفير حافلات لنقل الطلبة في المناطق المستهدفة والمصنفة جيم بميزانية 1.5 مليون دولار لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم. هذا العام ينطلق في ظل استمرار جملة من التحديات المالية والميدانية التي ألقت بظلالها على القطاع التعليمي.

أزمة انتظام الدوام ورواتب المعلمين تمثل التحدي الأبرز أمام انتظام العملية التعليمية في الضفة الغربية. وفي وقت تسعى فيه وزارة التربية إلى انتظام دوام المعلمين والطلاب 5 أيام أسبوعيا، أعلن الاتحاد العام للمعلمين أن الدوام المعتمد سيكون 3 أيام أسبوعيا. في المقابل يقول معلمون من خارج إطار الاتحاد إن كل الخيارات مفتوحة أمامهم بما فيها الإضراب وعدم التوجه إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد. في سياق متصل، بدأت المدارس الفلسطينية الخاصة في مدينة القدس مطلع سبتمبر الجاري إضرابا عن العمل مع انطلاق العام الدراسي، احتجاجا على منع سلطات الاحتلال دخول عدد كبير من المعلمين والطواقم الإدارية من الضفة الغربية إلى المدينة.

فيما يتعلق بملف الكتب المدرسية، طمأن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق لخضور الطلبة وأولياء الأمور إلى أن التأخير هذا العام سيكون محدودا جدا مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن معظم الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس والمديريات، فيما يجري استكمال توريد عدد محدود من العناوين. وأشار إلى أن التأخير يطال كتبا محددة لبعض الصفوف مثل بعض كتب الصفوف السابع والتاسع والعاشر، وليس جميع الكتب أو جميع الصفوف. وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، أعلن الإخضور أن تعيينات المديرين والمعلمين انطلقت يوم الخميس، فيما تتواصل عملية الاستكمال خلال يوم أمس واليوم أيضا، معربا عن أمله في ألا يشهد هذا الملف أي تأخير يؤثر في انطلاق العام الدراسي. وبخصوص التعليم في قطاع غزة، قال الإخضور إن نحو 470 ألف طالب وطالبة داخل القطاع سيبدأون عامهم الدراسي في ظروف استثنائية فرضتها الحرب والدمار الذي طال قطاعات واسعة من البنية التعليمية.

سفير واشنطن الداعم للاستيطان مايك هاكابي يصف ممارسات المستوطنين بالإجرامية والإرهابية. فقد وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين بأنه إجرامي وإرهابي، مؤكدا حق الفلسطينيين في العيش بأمان وسلامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هاكابي في بلدة ترمس عيا شمال رام الله عقب استماعه إلى شهادات فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية بشأن تحديات يواجهونها في حياتهم اليومية ومنازلهم وممتلكاتهم. وأضاف هاكابي أن أعمال عنف المستوطنين إجرامية وإرهابية، زاعما أن من يرتكبونها عددهم صغير مقارنة بإجمالي السكان في تلك المناطق. وقال المواطن سمير جمعة الذي استضاف السفير الأمريكي في منزله إن الزيارة جاءت بطلب من هاكابي عقب سلسلة اتصالات من السكان شكوا خلالها من هجمات المستوطنين. وأضاف أنه استقبل السفير في منزله الذي سبق وتعرض لاعتداءات المستوطنين، ومن بينها تكسير النوافذ ومحاولة إحراق البوابة والمنزل، كما أطلعه على إجراءات الحماية المتخذة. وبينما كان السفير هاكابي يستمع إلى شكاوى السكان، نفذ مستوطنان إسرائيليان يستقلان دراجة كهربائية استعراضا على بعد عشرات الأمتار من المنزل الذي استضاف السفير. بلدية ترمس عيا نواف زغلول قال إن معظم سكان البلدة يحملون الجنسية الأمريكية ويريدون اليوم إيصال رسالتهم. وبطبيعة الحال يعرف عن هاكابي السفير الأمريكي تبنيه أفكارا صهيونية، كما زعم أن لإسرائيل الحق في السيطرة على أجزاء واسعة تمتد من النيل إلى الفرات وأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط، وسبق أن زار مستوطنات في الضفة الغربية. وفي إطار موقفه الداعم زعم هاكابي الدعم للاستيطان، بكل تأكيد زعم هاكابي في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية يوم الجمعة أن وجود المستوطنين في الضفة قانوني.

0: الاحتلال يكثف القصف وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث أصيب 3 مواطنين بينهم طفلة الليلة الماضية جراء قصف مدفعي استهدف محيط السنافور بحي التفاح شرقية مدينة غزة، مع تجدد القصف المدفعي على الحي. كما أطلق جيش الاحتلال النار على محيط منطقة الزرقاء وشارع النفق شمال شرق المدينة، في حين شن طائرات الاحتلال غارة عنيفة شرقي المدينة. ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي مجمع الصخرة بالكامل شرقي مدينة غزة، فيما تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم على أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل ضمن برنامجي هذا الصباح. استديوهات الأولى في بيت لحم تشير إلى 4 دقائق بعد 7:30. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات ونتابع وإياكم الملفات الإخبارية البارزة. غزة تشيع اليوم 100 رفاة لشهيد تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، من بينهم 70 طفلا. سيشيع هؤلاء في موكب جنائزي مهيب هذا اليوم.
1: طفلة الشهيدة شام زكريا ملك في 16/11/2023 قامت الطائرات الاحتلال بقصف المنزل التي نسكن فيه، ما أدى على إصابتي وإصابة هذه الطفلة، والحمد لله الله سلمها. وكان في ذلك الوقت عمرها لم تتجاوز 2.5 عامين، وارتقت شهيدة والحمد لله رب العالمين وانتشلوها.
2: ما زلنا نقول أن هناك آلاف من الضحايا ينتظرون هذه اللحظة، آلاف من الشهداء ينتظرون أبنائهم من أجل أن يتم إخراجهم من تحت الأنقاض ويواروا الثرى. ولذلك ندعو حقيقة العالم وندعو المنظمات وندعو المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه هذه أو هذا الملف الإنساني الصعب الذي حقيقة انتظرناه طويلا وما زلنا ننتظر حتى هذه اللحظة أن يتم إدخال كل المقدرات لطواقمه حتى تخرج كافة الضحايا من تحت الأنقاض.
3: في يوم الخميس الموافق 16/11/2023 تم استهداف منازلنا، منازل عائلة ملكة في حي الزيتون، حيث ارتقى ما يقارب 73 شهيد، معظمهم أطفال ونساء وحوامل.

مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بدأ حفار وحيد إزالة أنقاض برج المهندسين في المخيم بحثا عن جثامين ورفات نحو 150 فلسطينيا استشهدوا إثر غارة للاحتلال دمرت المبنى فوق رؤوس سكانه ونازحين احتموا بداخله. وبطبيعة الحال تجرى عمليات البحث بإمكانيات محدودة ومتواضعة إذ تعمل الطواقم بحفار واحد فقط لإزالة ركام البرج الذي يتكون من 6 طوابق ويضم 24 شقة سكنية قبل أن يدمره الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه في أكتوبر 2023. وتندرج العملية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه جهاز الدفاع المدني في 19 من تموز يوليو الماضي بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت أن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة تمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

أن صحيفة The Guardian البريطانية يكشف أن مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في نيسان أبريل عام 2024 ارتبط بممارسة عسكرية إسرائيلية تقوم على ما وصفه التحقيق بالإدانة بالارتباط. ويقصد بهذا المصطلح الإدانة بالارتباط تصنيف أشخاص على أنهم أهداف بسبب صلتهم بأشخاص مشتبه بهم أو وجودهم بالقرب منهم، دون أن يستند هذا التصنيف بالضرورة إلى أفعال ارتكبوها بأنفسهم وفق ما أورده التحقيق.

الاحتلال تصدم مركبة في الحي الشرقي بمدينة طول كرم. تظاهرة في باريس تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، ومستوطنون يهاجمون بالكلاب أطفالا ونساء وسط الخليل، فيما هاجم آخرون من المستوطنين أطراف قرية برقة شرق رام الله وكذلك أطراف قرية المغير.

ارتفاع أسعار الفحم بقطاع غزة بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين بعد شائعات عن منع دخوله من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، حيث ارتفعت أسعار كيلو الفحم الواحد من 10 شواكل إلى نحو 60 شيكلا للكيلو. بالمقابل قالت الهيئة العامة للمطاعم إنها أبلغت من الجهات الرسمية أن الفحم ليس ممنوعا من الدخول من الجانب الإسرائيلي للتجار، لكن هناك إجراءات وشروط جديدة وضعها الاحتلال للسماح بدخول الفحم إلى قطاع غزة، ومن ضمنها الفحص الصحي وأن يكون المنتج بمواصفات أوروبية. وأضافت الهيئة العامة للمطاعم في غزة أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول قرار منع الفحم بشكل نهائي. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يتوعد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة المحتلة. وقال بن غفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس إنه لن يتراجع ولن يتوقف، وسيستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجر طوعيا جميع سكان غزة على حد زعمه. وشدد بن غفير على عدم التراجع عن خطة تطهير عرقي تحدث عنها قبل يومين، قال إنها تقوم على تهجير نحو 1,900,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. حسب الخطة التي عرضها تستهدف إسرائيل تهجير 250,000 فلسطيني من غزة خلال السنة الأولى، ورفع العدد إلى نحو 1,011,000 خلال 3 سنوات، وصولا إلى 1,086,000 خلال 7 سنوات.

تصريحات بن غفير تأتي بالتزامن مع تأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يوم أمس خلال زيارته ترمس عيا قرب رام الله، تأكيده على أنه لا علم لديه ولا وجود لخطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في أحدث تأكيد أمريكي على هذا الموضوع.

0: فيديو جديد يظهر قيام مستوطنة إسرائيلية بالبصق على مدخل دير مار يعقوب في حي الأرمن بالقدس المحتلة وسط تواجد عناصر شرطة الاحتلال ووسط تشكيك في إمكانية محاسبتها في مشهد متكرر لمرة أخرى في القدس المحتلة. فاصل قصير ونعود من بعده متابعينا لنستكمل وإياكم ملفاتنا وتحديدا تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الأفاضل. نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000. الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم استهداف زورق أمريكي مسير، قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وأكد الحرس أن المضيق يخضع لإدارة طهران، مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي في المنطقة. ومساء أمس قال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وبحسب بيان الحرس الثوري فإن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. قال الحرس الثوري إن على أمريكا انتظار ردود أقوى إذا استمرت أعمالها العدائية، مؤكدا أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجمات الإيرانية دليلا على هزيمة الولايات المتحدة وقوتها الهجومية على حد قوله. في المقابل نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن بمضيق هرمز، وعندما تفعل ستكون هناك عواقب. وأعلن الجيش الأمريكي أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست في تدوينة عبر منصة إكس عقب بيان سنتكوم إن الأمر بسيط جدا، إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسندمر ناقلات النفط ونغرقها، وكل ما عليهم فعله هو عدم إطلاق النار على البحرية الأمريكية.

جيش الاحتلال يطلق مناورة مفاجئة تحاكي حدثا واسعا متعدد الجبهات، ويستدعي للتمرين المفاجئ القادة في جميع الهيئات والأذرع وسط استنفار قوات الاحتياط.

منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز تؤكد انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس الماضي نتيجة التوترات في المنطقة. ملف الجبهة الشمالية والتطورات هناك، إذ شن جيش الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة النبطية وبلدات في محيطها جنوب لبنان. قال إنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. وأصدرت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة عرب صليم جنوبي لبنان بضرورة الإخلاء، في حين استهدفت غارة إسرائيلية المبنى المهدد ودمرته. كما نفذ طيران الاحتلال غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر رمان في محافظة النبطية. وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بأن جيش الاحتلال نفذ يوم أمس أكثر من 14 عملية تفجير وصفتها بالممنهجة في أطراف بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان باتجاه مشاعل بلدة وحدود بلدة مجدلزون. أضافت الوكالة اللبنانية أن القوات الإسرائيلية استخدمت عبوات شديدة الانفجار كانت قد ألقتها طائرات مسيرة في وقت سابق مستهدفة بنى تحتية ومنازل في البلدة بغرض تدميرها.

القناة الثانية عشرة العبرية أفادت بأن جيش الاحتلال سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان بالكامل خلال الأيام المقبلة.

تؤكد في هذه اللحظات من مصادر لبنانية عن أن طيران الاحتلال يقصف مستشفى غندور في النبطية جنوب لبنان ويدمره بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك هناك قصف يستهدف مركبة في بلدة النبطية الفوقة جنوب شرق لبنان. أيضا هذه التطورات تأتي كما أشرنا في ظل التصعيد الذي يشنه جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية. نهاية مأساوية في الجزائر، وفاة الطفل أيوب بعد 4 أيام من سقوطه في بئر.

إلى أخبار الرياضة الآن متابعينا الكرام، وفي أبرز الأخبار على الأجندة لهذا اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني لكرة القدم عند الساعة 5:15 بتوقيت القدس المحتلة، يلتقي برشلونة الإسباني مع فالنسيا، فيما يتقابل أوساسونا مع ديبورتيفو ألافيس، ويلعب ملقا مع ليفانتي وإسبانيول مع إشبيليا.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الثالثة مباراتان من العيار الثقيل، الأولى بين إيفرتون ومانشستر يونايتد عند الساعة الرابعة عصرا، وأرسنال يلعب مع تشيلسي عند السادسة والنصف.

0: مجيء هذا الصباح الإخباري لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية.

0: في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-27-408. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. سمعينا على موجتنا العامة 106.3, كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

يا صباح الخير لأهل الوطن، يا صباح الخير يا بيت لحم، يا صباح الخير من بيت لحم لكل محافظات وطننا. ومن هون من مدينة السلام وأرض المحبة والأصالة، من حي أهلنا في كل مكان، في الشمال والجنوب، في المدينة والقرية والمخيم، ومنقول للجميع صباحكم وطن، صباحكم عزيمة، صباحكم رزق حلال إن شاء الله.

بدنا نكون مع الناس وللناس، مع اللي طالع من بيته من أول الصبح، مع الشرطي اللي واقف على المفترق، مع شرط المرور اللي بينظم حركة السير وبحاول إنه يحمي أرواح الناس، مع عامل النظافة اللي بيصحى طبعا قبلنا وقبل الجميع وبيخلي شوارعنا أنظف وأجمل. وتحية من القلب لكل سائق على الطريق، سائق عمومي، تكاسي، شاحنات، لكل واحد ماسك الستيرنج خلينا نحكي ورايح يدبر رزقته ورزقة عيلته. الله يسعد صباحكم. احنا هون مش بس نحكي، احنا هون بدنا نسمعكم كمان، نسمع حكاياتكم، همومكم، مواقفكم وفرحتكم. ومن بيت لحم بنفتح الميكروفون لكل مواطن وبنقول لكم هذا برنامجكم، صوتكم، حكاياتكم. الله يسعد صباحكم.

0: هذه تحياتي معكم، ساعتين من الزمن بالعدد والتقديم مها يوسف.
1: أقول صباحك السكر.
0: وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.

لكل محافظاتنا، كل أهلنا، أحبتنا، كل أصدقاء برنامجنا، يسعد صباحكم وحياكم الله وأهلا بكم على هوا بيت لحم 2000. من صبع على ليلى، من صبع على أميمة، على أم محمد، من صبع على عمر عم بيتابعنا، غالب النتشة، صباح الخير لدقة قديمة كمان، عبيدة يسعد صباحك، صباح الخير لشاهين من قطاع غزة، أهلا بيك، صباح الخير لعبد السلام أبو الهيجة، يسعد صباحك، صباح الخير لأهلنا بمخيم جنين بالشمال جميعا، أهلا بيكم وحياكم الله. طبعا ما بننسى أهلنا بالشمال والنزوح اللي كانوا فيه، وكان في معي حد يعني طلب مني إن أنا أحكي عن هذا الموضوع، إنه كيف كان لهم 3 سنين هلأ بنزوح خارج المخيم، الوضع كارثي، ويعني ما حدا بيتحمل أكيد الوضع اللي هم فيه، أجارات بيوت ومصاريف ووضع سيء جدا. فنتمنى إنه إذا حابين إنه تشاركونه ممكن تتواصلوا على أرقام هواتفنا 0227748822 أو 3، مش لأنه أنا ما بدي أحكي، لأ أنا بحكي، ولكن لما بيطلع الشأن من صاحب الشأن بيكون مصداقية أكثر وبيكون وضوح أكثر وبيكون أنتوا في قلب الحدث أكثر مني، يعني أنتوا في المشكلة أكثر مني، أنتوا في الواقع المرير أكثر من ما أنا أجي أشرحه. فلهيك يعني لما حكيت لكم أنه أنتوا تواصلوا وإحكوا عن هذا الموضوع مش مثل ما أنا أحكي عنه، الله يفرجها عليكم والله يفرجها على الجميع. منصب على أهلنا كمان بالخليل، حياكم الله والله يسعد صباحكم.

سمعنا اليوم الأحد السادس من أيلول سبتمبر لعام 2026، الرابع والعشرين من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

إذا مستمعينا 846 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم في الضفة الغربية إذانا بانطلاق العام الدراسي 2026-2027 وسط استعداد أو استعدادات تعليمية في قطاع غزة لاستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية. نتمنى أنه يكون بداية عام خير إن شاء الله وأنه يكون في استمرارية لهذا العمل لأنه بقول لك بالفعل بدك تحافظ على بلدك ومدينتك، حافظ على التعليم والصحة، فما بدنا يكون لا سمح الله انهيار بالقطاعين اللي بالفعل هم من أهم قطاعات اللي موجودة بكل العالم، التعليم والصحة. فزي ما حكينا 846 ألف طالب وطالبة بيلتحقوا بمدارسهم في الضفة الغربية إذانا بانطلاق العام الدراسي اليوم، بداية العام الدراسي، فمنتمنى عام خير وبداية عام خير دراسي. منصب على طبعا الهيئة التدريسية معلمينا ومعلماتنا، يسعد صباحكم وحياكم الله، وإن شاء الله الله يقدركم على هاي المسؤولية وهذا الحمل، لأنه بالفعل منتمنى أنه طلابنا يكملوا المرحلة التعليمية، لأنه ما بدنا جيل جاهل. يعني الشعب الفلسطيني معروف من أكثر الشعوب في العالم يعني متعلم، فمنتمنى أنه نضل على هذا الشيء. يسعد صباحكم.

ريما، يا ريت أعرف اسمك، يعني هي من الخليل عم بتابعنا. غالب النتشة، وإن سألوك عن السعادة قل فاز بها أهل الرحمة. بالفعل كونوا رحيمين على بعض. مصطفى من الخليل، يسعد صباحك وحياك الله، أهلا بك.

0: مصطفى بتصبي على المستمعين كلهم. يسعد صباحك يا مصطفى، أهلا بيكي. إذن مستمعينا خلينا نبدأ بأول فقرات البرنامج مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. مننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ومنستمع إلى مأمون عصائر المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية. إلى هناك يسعد صباحك.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، جو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي، ورياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، 29-20، جنين وطباس 33-23، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيل 32-24، غزة وخنين 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية.

0: مستمعينا، مع بداية العام الدراسي كل أب وأم بيودعوا أولادهم على باب البيت وبقول له دير بالك على حالك وانتبه على الطريق. ولكن اليوم في شغلة جديدة إنه صارت بتشغل بال كتير من الناس، هي مش شغلة جديدة ولكن عم تشغل بال الناس، اللي هي الكلاب الضالة، خصوصا في الطرق المؤدية للمدارس وفي بعض الأحياء والمناطق السكنية. الأهل مش بس خايفين على أولادهم من المدرسة نفسها، بالعكس المدارس مكان للعلم والأمان والتربية والأخلاق، ولكن الخوف الحقيقي من الطريق. طالب صغير ماشي لحاله أو مجموعة طلاب راجعين من المدرسة وفجأة بيلاقوا مجموعة من الكلاب في الطريق، شو ممكن؟ يعني هون السؤال إن لازم ينسأل للمسؤولين، مين مسؤول عن حماية أطفالنا من هاي المشكلة؟ الموضوع مش إن يعني نعادي الحيوانات أو نأذيها، بالعكس لازم يكون التعامل معها بطريقة إنسانية وآمنة، ولكن بنفس الوقت لازم نكون في مسؤولية واضحة من الجهات المختصة، متابعة للأماكن اللي بتتجمع فيها الكلاب خصوصا بالقرب من المدارس والحدائق والأحياء السكنية. برضو نحن كأهل لازم نعلم أولادنا شو يعملوا إذا واجهوا كلب، ما يركضوا، ما يصرخوا عليه، ما يحاولوا يضربوه أو يستفزوه، يبعدوا عنه بهدوء. يعني هو صعب لما يكون طفل يطلع في وجهه كلب إنه ما يصرخ، هذا صعب كتير. وإذا كان في مجموعة كلاب أو خطر واضح لازم يبلغوا أهلهم أو المدرسة أو الجهات المختصة. بداية المدارس فرصة حتى نفتح هالموضوع بصراحة، أولادنا أمانة والطريق للمدرسة لازم يكون آمن مثل المدرسة نفسها. رسالتنا اليوم مش للتخويف وإنما للتنبيه، ونحن دائما كنا نحكي كل سنة على فكرة عم نحكي على موضوع الكلاب الضالة. يا جماعة الخير، قبل ما نطلب من الطالب إنه يحمل شنطته ودفاتره ويطلع على المدرسة، لازم نضمن إنه الطريق اللي ماشي فيها آمنة. ومن هون من بيت لحم منوجه صوتنا لكل المسؤولين والبلديات والجهات المختصة ولأجهزتنا الشرطية وشرطة المرور، خلونا نبدأ العام الدراسي بخطوة عملية، خلونا نطمن الأهالي على أولادنا وأولادهم، وخلي شوارع مدارسنا أكثر أمان للجميع. نتمنى السلامة دائما للجميع.
1: فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي الضحكة علي.
0: يعني سؤالي للناس اللي عم تسمعنا، هل واجه ابنك أو بنتك مشكلة مع الكلاب في طريقه للمدرسة؟ وين أكثر المناطق اللي بتنتشر فيها؟ يعني ممكن إنه تشاركونا.

0: كمان زي
1: طبعا لازم يكون في ثقة بين الطالب وأهله، يعني الطفل أو البنت أو الطفلة، يعني بينها وبين أهلها بالفعل. يعني هذا موضوع عم بيحكوا لي أحكي فيه، إنه أي شيء بيصير معهم بالمدرسة يجي يحكوا للماما للبابا. يعني كيف هيك بيصيروا يحكوا إنه أنت بتولد الثقة بينك وبين ابنك، بينك وبين بنتك، إنه ما تخوفهم إنه إذا صار معك أي شيء، مثلا ضربك طالب إنه أنا بصرخ فيه ليش تخليه يضربك، لا لا شوي شوي لازم تولدوا وتعززوا هاي الثقة بينكم وبين أبنائكم، حتى إنه يقدروا يحكوا لكم ويوصلوا لكم شو عم بصير معهم في المدرسة وخارج المدرسة وبالطريق إلى المدرسة. مستمعينا، هاي مصطفى بتقول أنا واجهت هاي المشكلة بخروج كلب أكرمكم الله من حاوية تنظيف حاويات، إشي مهم، شوارع كلها متراكمة، أكيد طبعا الحاويات لازم تكون نظيفة. رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

يسعد صباحكم وحياكم الله وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يعني عم بحكوا لي الناس نحكي عن نسبة الطلاق وموضوع الطلاق اللي بارتفاع، ما بدنا نحكي يعني الطلاق بظاهرة، لا هو عم ترتفع حالات الطلاق يعني في ظل الظروف الصعبة اللي بمر فيها مجتمعنا، الغلاء، قلة فرص العمل، الديون والضغوط النفسية، صار البيت نفسه أحيانا بعيش تحت ضغط كتير كبير. زمان كانوا بيقولوا الستات، الست بتتحمل الفقر، بتتحمل الظروف، بتتحمل المشاكل عشان أولادها وبيتها، ولكن اليوم كتير من الستات بيقولوا إحنا تعبنا وما عندنا، ما عدنا قادرين نتحمل كل شيء لحالنا. وبنفس الوقت الرجل كمان تحت ضغط كتير كبير ومسؤوليات كتيرة وشغل مش دايم أو ما ندر أو مش موجود يعني كمان، ومصاريف بتزيد، وأحيانا إحساس بالعجز لما ما بيقدر يوفر كل احتياجات بيته. هون بتصير المشكلة لما الضيق المادي بيدخل على البيت ومعه العصبية والضغط وقلة الحوار، بتبدأ المشاكل الصغيرة تكبر، وبدل ما الزوجين وقفوا جنب بعض بصير كل واحد شايف التاني سبب المشكلة. في النهاية ممكن نوصل لقرار صعب جدا وهو الطلاق. طلاق مش مجرد ورقة انه بتنكتب وبتنتهي الحكاية، و وراء أولاد وذكريات وعائلات وأحيانا جروح نفسية بتضل سنوات. ولكن بنفس الوقت لازم نحكي بصراحة، مش كل زواج لازم يستمر مهما كان الثمن. إذا صار في عنف أو إهانة أو أذى مستمر، فسلامة الإنسان وكرامته أهم من الاستمرار بأي علاقة. السؤال اللي لازم نسأله اليوم مش مين السبب، الرجل ولا المرأة، السؤال الأهم ليش وصلنا لمرحلة صار فيها الزوجين بدل ما يكونوا سند لبعض صاروا أحيانا خصوم داخل البيت نفسه؟ هل الظروف الاقتصادية السبب الأكبر ولا قلة الحوار ولا تدخل الأهل ولا تغيير نظرة الزوجين لمسؤوليات الزواج؟ وهل صرنا نستسهل كلمة الطلاق بدل ما نحاول إنه نصلح ونفهم بعض؟ يعني بطل في خلق، بطل في طولة بال. يمكن الظروف صعبة ويمكن الحياة أثقلت على الجميع، ولكن البيت بده شراكة، بده رحمة، بده كلمة طيبة، بده كل طرف يشعر إنه مش لحاله في هاي الحياة. يعني ما أنا أترك كل المسؤوليات على ست البيت وأنا ما ليش علاقة، أو أنا أترك كل المسؤوليات على يعني الزوج وما إليش علاقة. لا، هي حياة تكاملية، هي حياة مشاركة. من هون رسالتنا لكل زوج وزوجة، قبل ما تكبر المشكلة والموضوع احكوا قبل ما تتراكم المشاكل والزعل، تفاهموا قبل ما يصير القرار نهائي. اسألوا حالكم هل حاولنا فعلا إنه نصلح ما بأنفسنا يعني قبل ما نخطو هاي الخطوة؟ لأنه الأولاد ما بدهم بيت غني قد ما بدهم بيت فيه أمان ومحبة واحترام. يعني برأيكم هل الظروف الاقتصادية هي اللي زادت حالات الطلاق، ولا المشكلة أعمق من المصاري؟ وهل زمان كانت المرأة تتحمل أكثر؟ زمان كان ما كان في غنى، كان بسيطين جدا، كان في فقر، يعني كانت تتحمل أكثر، ولا اليوم صار في وعي أكبر بحقوقها وكرامتها؟ لهيك إنه طولوا بالكم، يعني ما تكونوا سريعي الانفعال أو سريعي بقرار. هذا قرار خطير بصراحة. يعني أوكي نبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن هو قرار مش سهل أبدا، خصوصا على الأولاد اللي بيكونوا هم الضحية.
1: طنت الحرب وحين هوت

صباح الخير لأم محمد الفروخ من المنيا، يسعد صباحك. لكل اللي ببعتولنا عبر الواتساب كمان حياكم الله، يسعد صباحكم. صب على زميلتنا رشا، صباح الخير. أني دقة قديمة أو أم مصطفى بتحكي إنه زمان كان البيت بسيط والأب فلاح والأم ست مدبرة، بتصحى الصبح ريحة الخبز والإذاعة عم بتسمع فيها، كانت الحياة أبسط. بالفعل كانت الحياة أبسط. عظماء من تخوع، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.

0: يعني مستمعين اليوم في زيارة لرئيس الوزراء لبتير ورح يعمل جولة في المحافظة. عم بسمعوني وبيحكوا انه فعلا في زيارة لرئيس الوزراء لبتير. ليش ما بعرف ليش للمحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد رح بيكون رئيس الوزراء موجود هون. ممكن انه ما بعرف يعني لأول مرة على فكرة لأول مرة بيكون في زيارة لرئيس الوزراء مع بداية العام الدراسي الجديد. منتأمل إنه مش بس يعمل زيارة للمحافظة, منتأمل إنه بالفعل يعني يوعد إنه يكمل المسيرة التعليمية, وإنه مش بس 3 أيام وأربع أيام, إنه بدهم بطالبوا بخمس أيام كاملة حتى إنه يكون طلابنا بأمان وإنه ما نوصل لمرحلة سيئة جدا بالتعليم. فهي الرسالة لرئيس الوزراء إنه أنت ما تعمل بس زيارة للمحافظة, لا اعمل إشي على أرض الواقع. نحن بصراحة ما بدنا زيارات هامشية, ما بدنا زيارات إنه بس نعمل استقبال وتعالوا وصوروا وخذوا صورة ومش عارف إيش, لا نحن بدنا إشي على أرض الواقع. نحن بدنا أفعال منك يا رئيس الوزراء. إذا أنت موجود هلأ بالمحافظة يا ريت ما تعملوا زي دايما إنه نحن ما عنا شيء, كل شيء عنا, المي موجودة والكهرباء وما في عنا ضرائب وما في عنا كاكاكا إلى آخره. لا نحن بحاجة لكل حياة كريمة موجودة بمحافظة بيت لحم وكل المحافظات, يعني نحن بنحكي عن كل المحافظات. مدام رئيس الوزراء هلأ موجود بالمحافظة راح يعمل زيارة لبتير, طبعا قريتنا بتير صباح الخير لإلهم اللي دخلت بموسوعة جينيس أكيد, يعني ممكن عشان هيك إنه بالتراث العالمي. فنتمنى إنه ما يطلع على الفاضي, يعني يوصل ويرجع على الفاضي. نتمنى إنه يعمل لنا حلول جذرية لكل مطالب أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى. يسعد صباحكم وأهلا بكم مستمعينا. خلينا ننتقل بعد شوي, بعد شوي راح نكون مع الضابطة الجمركية والنقيب نضال التركي. يعني ما بعرف ليش طبعا ما خبروا الإعلام, ما خبروا حدا إنه يعني يكون في هذا في الزيارة. ممكن لأنه ما بده يستقبلوا أسئلة, ما بدهم يكون اكتظاظ, ما خلاص هم عاملين برنامج لإلهم بروتوكول جايين هون تك تك تك خلص الموضوع. جاي زيارة على بتير, جاي زيارة على مستشفى الأمراض العقلية, ما بعرف ليش, ولكن هذا هو, هذا حال البلد وهذا هو اللي رح يصير اليوم. إذن إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام ننتقل إلى نضال الترك, النقيب نضال الترك, لنستمع إلى رسالتهم وأبرز إنجازاتهم خلال 24 ساعة الماضية. أهلا وسهلا فيك نقيب نضال, تفضل.
1: طيب التحيات لك زميلتي مها, وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم ورام الله ونابلس. تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والمشروبات الغازية الغير صالحة للاستهلاك إهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد, أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي, حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار, ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية, شكرا, الله يسعد صباحك, يعطيك العافية.

0: يعني مستمعينا كتير عم نحكي عن التعديات على الرصيف، بنحكي عن الإشارة الحمراء، كمان عم ببعتوا لنا احكي عن الإشارة الحمراء لما بتكون وبتسبب لا سمح الله بدعس طالب لما يقطع الشارع. موضوع يعني مع بداية العام الدراسي مستمعينا الشوارع بتعج بالطلاب، أطفال صغار وطلاب مدارس، وكل واحد حامل شنطته وماشي على طريقه، والأهل قلوبهم معهم لحد ما يوصلوا باب المدرسة. لكن السؤال لازم إنه نسأله لكل سائق بيشوف الإشارة الحمراء قدامه، أنت مستعجل على شو؟ يعني إذا أنت كتير مستعجل اطلع قبل بوقت، ثواني قليلة ممكن توقف فيها عند الإشارة الحمراء مقابل حياة إنسان ممكن تتغير بلحظة. المشكلة أنه لسه في ناس بتقطع الإشارة الحمراء ولك وكأنها مجرد لون على الشارع، أكيد يعني ما بيهتموا بأي قانون وما بيفكر أنه في طالب ممكن يكون يعبر الطريق، أو طفل صغير ممكن أنه يطلع فجأة قدام السيارة، لأنه الـ الـ الـ الأطفال فجأة بيغيروا رأيهم وبحاول أنه يقطعوا وهيك. يعني يعني الطالب اللي قدامك، نحن بنحكي لسائق، أخي السائق وأختي السائقة، الطالب اللي قدامك مش رقم، هذا ابن ناس وهذا ابن أم وأب مستني يرجع من المدرسة. ففي معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو. صباح الخير.
0: يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: ولا نشكر الله،
0: الحمد لله. تفضلي ليلى.
1: ولا حابة أعلق على الكلاب أنا.
0: أها.
1: يعني أقول كل كلاب العالم ضالة.
0: صحيح.
1: من الترامب لأصغر كلب. يعني إحنا بدنا نلوم الكلب الجوعان، ما هم شبعانين وشوفوا بيعملوا.
0: نعم.
1: شبعانين ودوخانين. يعني هاللي بصير هذا في العالم يعني. يعني خدك مثال غزة، ما احنا حكينا كتير.
0: صحيح كتير حكينا.
1: يعني غزة الكل بيعرف.
0: نعم.
1: وكم يا حكومة يا حكومات يا كلاب، ما هو شارون اللي ما انسحب من غزة، قال الحكومة المصرية خدي احنا بناش اياها. حط جنودك على الحدود بين اسرائيل وغزة، وخلي المجال مفتوح من جهة رفح على العالم الخارجي. ما كان صار هيك، كان يسكروها قبل الحرب، كان يسكروها غزة في الأسبوع، يفتحوها 3 أيام، وكل مرة 4-5 ساعات يسكروها. طب ليش؟ من الأساس غزة كانت معكم وما بتفرق معكم ولا معنا، ما حمتوش هالشعب ليش؟ أنا مش فاهمة. ولسه مؤتمرات واستماعات وكل يوم بزيد الخراب، ودمنا نستلوا نص لبنان وضربوا في سوريا وبيهددوا في أفغانستان.
0: نعم.
1: بربط فاهم قالت ترامب ونتعم عاملين حالهم زعلانين من بعض، كله كذب في كذب في كذب.
0: صحيح.
1: وبيضحكوا أهل العالم.
0: نعرف. الله يفرجها، الله يفرجها إن شاء الله عن جد.
1: شو بدنا نحكي من اللي الكلب؟
0: ليلى يعني رائد عم بصب عليك، يسعد صباحك يا رائد.
1: والله بسمع دائما وبستنى صباحات.
0: لا عم بصب عليك وبصب على الجميع، يسعد صباحك.
1: أنا بحب الصباحاتكم والله.
0: أشكرك. طبعا
1: زمان بسمع أدهم الخطيب وأنا. نعم. والله بحب الكل
0: طبعا أكيد،
1: وقلبي مع الكل.
0: صحيح.
1: ألم عشان الكل ومش عارفين
0: يسعد صباحك حبيبتي، وشكرا كثير. يعطيك ألف عافية. شكرا كثير، يعطيك العافية. مسامينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة

0: السلك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ساحتي مدرستي ذكور حوار الثانوية جنوب نابلس وبرقة الثانوية للبنين شمال غرب المحافظة في أول أيام العام الدراسي الجديد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحة مدرسة ذكور حوار الثانوية ووجهت تهديدا لإدارتها بإزالة العلم الفلسطيني. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مدرسة برقة الثانوية للبنين ودخل الجنود إلى ساحة المدرسة. أما في طوباس فأعلنت مديرية التربية والتعليم تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابة إلى الساعة 9 بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة وشنها حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين وصادرت مركبة خلال الاقتحام. والتحق صباح اليوم نحو 846,000 طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، موزعين على 2,537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الأونروا، وبإشراف نحو 54,000 معلم ومعلمة. أما في قطاع غزة فتنطلق العملية التعليمية في 16 أيلول الجاري بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، بينما يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته. في هذا السياق قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس خيارا رغبويا للاتحاد أو المعلمين، بل فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة صرف الرواتب.
2: هذا الموضوع لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بس بل هو جاء نتيجة لظروف اقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات. وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكننا نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا

0: في ظل هذه الظروف الصعبة وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراج فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام دوام المدرسة.
1: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجمع الصخرة التجاري في حي التفاح شرق مدينة غزة، وهو من أكبر المجمعات التجارية في القطاع، وأدى تطاير الشظايا إلى إصابة 9 مواطنين بينهم أطفال بجراح. وتشيع غزة اليوم جثامين ورفات نحو 100 شهيد من 3 عائلات تم انتشالهم خلال الأيام الماضية من تحت الركام في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قالت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية إن قلقا يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A وB، مع ارتفاع في التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، فيما تستعد قوات الاحتلال لتعزيز انتشارها في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها ما بين 15 و20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A و B، فيما زعم التقرير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق B في ظل ما وصفه التقرير بضغوط أمريكية مكثفة. توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة. وقال بن غفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس إنه لن يتراجع ولن يتوقف وسيستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجر طوعيا جميع سكان غزة حسبما قال. من جانبه قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال حضوره ووصوله إلى بلدة ترمسعية قضاء رام الله يوم أمس أنه لا علم لديه بوجود خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين لبنانيين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم صباح اليوم، والتي استهدفت مبنى سكنيا عقب إنذار بإخلائه. وجاءت الغارة ضمن سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على مدينة النباطية وبلدات محيطة بها، قال إنها ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بأن جيش الاحتلال نفذ أمس أكثر من 14 عملية تفجير ووصفتها بالممنهجة في أطراف بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان باتجاه مشاعر البلدة وحدود بلدة مجدلزون. أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من فجر اليوم استهداف زورق أمريكي مسير قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وأكد الحرس أن مضيق هرمز يخضع لإدارة طهران، مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي في المنطقة. ومساء أمس قال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وأضاف الحرس الثوري في بيان رسمي أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

يسعد صباحكم وحياكم الله وأهلا بكل متابعينا ومستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا، صحتنا مسؤوليتنا، والوعي الصحي يمكن أن يكون أحياناً أهم خطوة في طريق الوقاية والعلاج. وانطلاقاً من أهمية الكشف المبكر، أطلق بنك فلسطين بالشراكة مع مستشفى المطلع وبمشاركة وزارة الصحة حملة وطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا تحت شعار الوعي قوة، دقيقة من وقتك بتطمنك. اليوم رح نحكي عن سرطان البروستاتا، أعراض وأهمية الفحص المبكر، ومتى يجب على الرجل مراجعة الطبيب، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي ودوره في علاج الأورام. يسعدني أن يكون معنا الدكتور معاذ بدوي، أخصائي الأورام. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلين، يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين والمستمعات.
0: يسعد صباحك وأهلا بيك. يعني بداية دكتور، خلينا نبدأ من الأساس، شو هو سرطان البروستاتا ومدى انتشاره بين الرجال؟ تفضل.
1: تمام. سرطان البروستاتا هو ورم خبيث ينشأ من خلايا غدة البروستاتا بشكل أساسي، وهي غدة موجودة عند الرجال وتساهم في تكوين السائل المنوي.
0: نعم.
1: مدى انتشاره العزيزة، هو مدى انتشاره أكثر أنواع السرطان شيوعا عند الرجال.
0: نعم.
1: تزداد احتمالية الإصابة مع التقدم بالعمر، يعني كل ما زاد عمر الإنسان الرجل هو بيزيد احتمالية إصابته بسرطان البروستاتا. لكن السرطان البروستاتا هو مش مرض سلوك واحد، يعني بيختلف من مريض لمريض، وهناك عوامل كمان، يعني عوامل ثانية بتأثر ب اللي هو بطبيعة المرض.
0: نعم. طيب دكتور، ليش الكشف المبكر مهم جدا في سرطان البروستاتا، وهل ممكن يكون المرض موجود من غير ما تظهر أعراض واضحة عليه على الشخص؟
1: يعني هذه نقطة مهمة جدا. سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة غالبا لا يسبب أعراض واضحة، يعني ما في أعراض، لذلك لا نستطيع الاعتماد فقط على الأعراض لاكتشاف المرض. الكشف المبكر مهم لأن المرض عندما يكون محصولا داخل البروستاتا تكون فرصة الشفاء والسيطرة عليه عالية جدا، أكثر من 99%.
0: نعم.
1: بينما يصبح العلاج أكثر تعقيدا إذا انتشر خارج البروستاتا أو إلى أماكن أخرى في الجسم غير الموضعي هو في البروستاتا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني متى ممكن أنه تنصحوا الرجل أنه يبدأ يهتم بفحص البروستاتا، وهل العمر وحده هو العامل اللي بيحدد الحاجة للفحص؟
1: نعم نعم. العمر عامل كثير مهم لكن ليس العامل الوحيد. بشكل عام يجب أن يبدأ الرجل مناقشة موضوع الفحص مع طبيبه في منتصف العمر، بأمريكا بعد 50 أو بعمر 50 سنة، وكمان المرضى اللي بيكون عندهم تاريخ مرضي مثل الأبو، إصابة الأبو أو أخ لهذا الإنسان الرجل، ممكن يكون على عمر 40 بداية اللي هو الفحص لتشخيص.
0: نعم.
1: سرطان البروستاتا.
0: يعني ممكن دكتور العامل الوراثي بيلعب دور إنه في إنه شخص من العيلة مصاب؟
1: صحيح.
0: لا سمح الله.
1: صحيح.
0: ممكن إنه
1: العامل الوراثي بيلعب دور، إذا كان في تاريخ مرضي.
0: نعم.
1: في العيلة بيكون على اللي هو الشانس لإصابة
0: معرض
1: المريض. معرض للإصابة. صحيح.
0: نعم. طب شو أبرز الأعراض أو العلامات اللي لازم تخلي الرجل إنه يراجع الطبيب، وشو هي الأعراض اللي ممكن تكون بسبب تضخم البروستاتا الحميد وليس السرطان؟
1: صحيح. طبعا الأعراض منها صعوبة أو ضعف في تدفق البول، الحاجة المتكررة للتبول خصوصا طبعا أثناء الليل، الشعور بعدم تفريغ المثانة أو وجود دم في البول أو دم في السائل المنوي. لكن هنا يعني لازم نوضح شيء كثير مهم، الأعراض لا تعني بالضرورة وجود سرطان. كثير من الرجال خصوصا مع التقدم بالعمر يصابون بتضخم البروستاتا الحميد، وهو مرض شائع وغير سرطاني، ويمكن أن يسبب أعراضا بولية مشابهة جدا لهذا، يعني نفس الأعراض ممكن.
0: نعم.
1: نفس تيجي مع سرطان البروستاتا. صحيح.
0: كثير من الرجال بتخوفوا من فكرة أنه يفحص، ودائما بأجلوا لزيارة للطبيب، يعني هو من التخوف أنه لا سمح الله يطلع شيء. شو رسالتك لهم دكتور؟
1: رسالتي بسيطة، يعني لا تخلي الخوف يمنعك من الاطمئنان على صحتك. الفحص لا يعني أنه الطبيب يفترض أنه أنت مصاب بالسرطان، بالعكس الهدف هو تقييم الخطورة واكتشاف المشكلة من يعني من بداياتها إذا كانت موجودة بالأصل في وقت مبكر. والرجل الذي يهتم بصحته لا ينتظر ظهور الأعراض حتى يبدأ الفحص، خصوصا إذا كان له تاريخ عائلي يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
0: نعم. الفحص السريري كيف بيتم تشخيص سرطان البروستات وشو دور فحص الخزعة أو الوصول إلى التشخيص دكتور؟
1: نعم نعم نعم. عادة بيبدأ الفحص بالتقييم اللي هو خلال التاريخ المرضي والفحص السريري، وطبعا فحص الـ PSA مهم جدا اللي هو بروتين تنتج الخلايا البروستاتا ويمكن قياس مستواه في الدم، لكن ارتفاع الـ PSA لحاله لا يعني تلقائيا وجود سرطان، فقد يرتفع أيضا اللي هو الـ PSA بتضخم البروستات الحميد أو التهاب البروستاتا أو أي أسباب أخرى. لذلك ننظر للـ PSA ضمن الصورة كاملة، وقد نحتاج إلى فحص سريري للبروستاتا وتصوير بالرنين، وكمان ممكن نحتاج للخزعة اللي هي بتساعدنا على أخذ عينات من نسيج البروستاتا وفحصها تحت المجهر، وهي الطريقة الوحيدة التي تؤكد وجود سرطان وتحدد خصائصه ودرجة عدوانيته.
0: نعم دكتور، إذا تم اكتشاف سرطان البروستات مبكر شو الخيارات العلاجية المتاحة، وهل كل مريض بيحتاج إلى علاج مباشرة؟
1: هذه نقطة كثير مهمة حقيقة، أنه لا مش كل مريض بحاجة لعلاج، لأنه بعض الأورام تكون منخفضة الخطورة بطيئة النمو، في هذه الحالة ممكن إحنا يعني نعمل إشي بنسميه مراقبة نشطة اللي هي الأكتيف سيرفيلانس، وخيار بيكون ممتاز لبعض الحالات بحيث نتابع المريض بشكل منتظم، نتدخل بالعلاج إذا ظهرت دلائل على الورم أو أصبح أكثر خطورة. أما الأورام اللي هي بتكون ذات خطورة عالية مرتفعة فقد تحتاج إلى علاج سريع بهدف الشفاء، مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي وأحياناً علاج هرموني.
0: نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن العلاج الإشعاعي بما أنك تحدثت عنه تحديداً، متى يتم اللجوء إليه في علاج سرطان البروستات وكيف بينعمل؟
1: تمام. العلاج الإشعاعي هو أحد العلاجات الأساسية لسرطان البروستاتا، خصوصاً في الحالات لما يكون المرض محصور أو موضعي في البروستيت. الفكرة ببساطة هي استخدام إشعاع عالي الكثافة عالي الدقة لتدمير الخلايا السرطانية، مع محاولة المحافظة قدر الإمكان على الأنسجة الطبيعية المحيطة في البروستيت مثل المثانة والمستقيم. ومع تطور الكبير اللي صار في تقنيات العلاج الإشعاعي، خصوصا أن في مستشفى المطلع أصبح بإمكاننا إعطاء العلاج بدقة عالية وأحيانا خلال عدد جلسات قليلة، يعني بالزمانات كنا نلجأ ل 30 و 35 جرعة علاج إشعاعي. نعم. الأيام هاي ممكن إحنا نخلص العلاج الإشعاعي بخمس جلسات.
0: نعم.
1: لا فرض للبصر.
0: يعني ممكن أنه نحكي أنه العلاج الإشعاعي ممكن يكون بديل عن الجراحة في بعض الحالات، وكيف بقرر الطبيب الأنسب لكل مريض؟
1: نعم نعم. في العديد من الحالات صراحة، مع العديد من حالات سرطان البروستاتا الموضعي يمكن أن يكون العلاج الإشعاعي اختيار علاجي بديلا عن الجراحة مع نتائج ممتازة في السيطرة على المرض، لكن اختيار العلاج هو لا يعتمد على سؤال جراحة أم إشعاع فقط، احنا بننظر إلى عدة عوامل: عمر المريض، حالته الصحية العامة، مستوى الـ PSA، نتيجة الخزعة، في كثير شغلات احنا بنطلع فيها اللي نقرر. طبعا تفضيلات المريض شو بفضل انه يروح على جراحة او يروح على علاج إشعاعي.
0: نعم.
1: هذه الأشياء احنا بتعتمد على القرار في العلاج.
0: نعم. ممكن يكون قرار مشترك بين الطبيب والمريض.
1: صحيح.
0: اكيد دكتور.
1: صحيح. بين الطبيب والمريض والجراح طبعا.
0: نعم. هل العلاج الإشعاعي له آثار جانبية وكيف بيتم التعامل معها متابعة المريض خلال فترة العلاج؟
1: نعم، يعني مثل أي علاج موجود، العلاج الإشعاعي بيكون له مرات أعراض جانبية، لكن التقنيات الحديثة زي ما حكيت لك عنا بالمطلع لها يعني حدت كثير من الأعراض الجانبية في تقليل الأعراض الجانبية. قد تظهر بعض الأعراض البولية مثل زيادة عدد مرات التبول وشعور بالحرقة، لكن هذه كمان كليات أعراض بسيطة ما بتأثر على صحة المريض.
0: نعم دكتور، هل نمط الحياة مثل التغذية، النشاط البدني، التدخين له دور في تقليل مخاطر الإصابة أو تحسين صحة الرجل بشكل عام؟
1: بشكل عام نعم بالتأكيد، يعني حتى لو لم نستطع إحنا يعني منع جميع حالات سرطان البروستاتا من خلال نمط الحياة، لكن الغذاء المتوازن، المحافظة على وزن على المحافظة على توازن صحي بالغذاء، النشاط البدني، عدم التدخين، كل أمور مهمة لصحة الرجل بشكل عام، وتقليل مخاطر يعني تقليل مخاطر إصابة بعدد كبير من الأمراض والسرطانات، ومنها اللي هو مرض سرطان البروستات أكيد.
0: نعم دكتور، قديش بتشكل الشراكة مع بنك فلسطين ومستشفى المطلع ووزارة الصحة إضافة حقيقية للحملة، خصوصا في إيصال رسالة الكشف المبكر لأكبر عدد ممكن من الرجال؟
1: أنا برأيي إنه هذه يعني الحملة ممتازة جدا، لأنه أنا زي ما حكيت لك إنه موجود ب ب ب مثلا بأمريكا اللي هو إشي على ناشونال وايد وايز، إنه الحملة حملات السرطان اللي الكشف المبكر عن سرطان البروستات، يعني هذا الإشي موجود بالعالم لكل رجل فوق سن 50، وهذا الإشي اللي لازم يكون في بلدنا لحتى إحنا نكتشف السرطان بشكل مبكر ونقدر نعالجه، وحتى ممكن زي ما حكيت لك قبل إنه ممكن إحنا نعمل له أكتب سيرفيلانس متابعة بس من البداية وما نعمل أي علاج، فهذا الإشي كثير مهم طبعا.
0: نعم دكتور، لو بدنا نوصل رسالة قصيرة لكل رجل فلسطيني أو حتى خارج فلسطين عم يسمعنا اليوم، شو بتحب تقول له عن الفحص المبكر وعدم تأجيل زيارة الطبيب؟
1: طبعا بحب أحكي رسالتي لكل رجل، اهتم بصحتك قبل ما تجبرك الأعراض على ذلك. سرطان البروستاتا ممكن يكون موجود من غير أعراض، لكن لا تنتظر ظهور مشكلة يعني في التبول حتى تسأل عن الفحص. إذا كنت في العمر اللي هو ما فوق 50 أو عندك تاريخ عائلي لسرطان البروستاتا، احكي مع طبيبك، اعمل فحص الـ PSA واعمل الفحص المناسب لك. والأهم الفحص المبكر لا يعني أنك مصاب بالسرطان، الفحص يعني أنك تعطي نفسك فرصة أكبر لاكتشاف أي مشكلة في الوقت المناسب.
0: نعم أنا بدي أشكرك دكتور، يعني الوقاية تبدأ بالوعي والكشف المبكر صحيح. قد يصنع فرقا كبيرا في رحلة العلاج، ورسالة اليوم واضحة، لا تؤجل صحتك، لا تنتظر ظهور الأعراض حتى تسأل وتفحص. كل الشكر للدكتور معاذ بدوي أخصائي الأورام على هذه المعلومات والتوضيحات المهمة، والشكر لكل الجهات اللي ساهمت في نشر الوعي الصحي بين أبناء شعبنا ولبنك فلسطين. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. أهلا بك، يسعد صباحك.

مستمعينا، الرسالة وصلتنا من محمد هارون رئيس مجلس قروي كيسان. بحب يعني بقول بالرسالة بحب أوصل صوت أهالينا بكيسان اللي بنمر بظروف صعبة نتيجة اعتداءات متكررة من المستوطنين، من الاعتداءات على الأهالي والرعاة ومنعهم من الوصول لأراضيهم، إلى الهجوم على البيوت وحظائر الأغنام وسرقة الأغنام والاعتداء عليها، وآخرها سرقة عدد من رؤوس الأغنام تحت حماية جنود الاحتلال دون قدرة الأهالي على الحماية أنفسهم أو الرد. وللأسف لغاية الآن ما شفنا أي تواصل أو اهتمام كافي من المسؤولين أو وسائل الإعلام، ومع بداية العام الدراسي منخاف كمان على طلابنا من استمرار هاي الاعتداءات. فمن ناشدكم توصلوا صوت أهل كيسان وتنقلوا معاناتهم، ونأمل يكون في اهتمام وحماية حقيقية لأهلنا وطلابنا. طبعا أنا تواصلت معه وحكيت له أنه تحكي على هذا الموضوع بتليفون من حضرتك رئيس المجلس، لأنه لما دايما بحكي أنا لما أهل الشأن بيوصلوا رسالتهم مش ما مثل نحنا ننقل الصورة، أكيد نحنا بنحاول أنه نكون على قدر المسؤولية. فرد علي أنه عشان اليوم في جولة مع طلاب المدارس وبنأمن في وصولهم للمدرسة. كل الاحترام ويعطيك ألف عافية أستاذ رئيس البلدي، رئيس المجلس القروي أكيد كيسان. تحياتنا لأهلنا بكيسان، والله الله يفرجها، وإن شاء الله الله يحمي هاي المنطقة اللي دائما تتعرض للمشاكل الكبيرة.

خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأحد، ونبدأ من مديرية الصحة. إذن العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، عيادة الأسنان، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الأشعة، الماموجرام، فحص الثدي، خدمة اجتماعية، علاج وظيفي، المختبر، الصيدلية، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم أطفال لعمر شهرين 4 أشهر و6 أشهر للي بيسألوا طبعا. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة بيت ساحور، عيادة زعترة، عيادة تقوع، عيادة بيت فجار، مراجعي مراح رباح، التوجه لعيادة بيت فجار، عيادة المعصر، مراجعي جورج الشمعة، مراح معلة، أم سلمونة، المنشية، خلت الحداد، التوجه لعيادة المعصرة، عيادة واد النيس، عيادة حسان، عيادة نحالين، عيادة الخضر، عيادة بيت جالة، مراجعي الولجة، التوجه إلى عيادة بيت جالة، عيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة للتطعيم، عيادة دار صلاح، عيادة حرملة، عيادة أم سلمونة، عيادة الجبعة. نتمنى دائما السلامة للجميع. صباح الخير لكم.

مستمعينا، عن بر الوالدين ليس واجبا فقط بل كأس ستشربه غدا. رح نترككم مع فاصل أخير وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل عاملي بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 6 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.04. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.21، أما سعر البيع فيصرف ب 4.32. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.47، أما سعر البيع فيصرف ب 3.53. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,430 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.68، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية.
2: تحياتي لك.
0: أهلا بك.

0: مستمعينا، مع بداية عام دراسي جديد بتتجدد فرحة الطلاب وهم راجعين على مدارسهم، بتتجدد معها مسؤولية كبيرة على الأهل والمدارس والجهات المختصة وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية. اليوم ومن بيت لحم بنحكي عن أمن وسلامة أبنائنا الطلبة وعن استعدادات الشرطة لتأمين الطرق والمدارس وتنظيم حركة المرور والحد من المخالفات والحوادث، خصوصا في ساعات دخول وخروج الطلاب. للحديث أكثر عن رسالة الشرطة وخطتها مع بداية العام الدراسي الجديد، معنا عبر الخط الهاتفي العقيد سامر أبو سرور، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم. يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام. أهلا أخت ماهي، يسعد صباحك.
0: هي يسعد صباحك وكل أجهزتنا الشرطية، يعطيكم ألف عافية. يعني مع بداية العام الدراسي الجديد، شو هي استعدادات الشرطة لتأمين الطلاب والمدارس وتنظيم حركة المرور في ساعات الذروة، خصوصا أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة؟ تفضل.
1: نعم أخت ماهي، يعني مع بداية العام الدراسي الجديد، بداية نبارك لأبنائنا الطلبة ولذويهم وللأسرة التربوية بانطلاق العام الدراسي، ونتمنى لهم أن يكون عام مليء بالنجاح والتوفيق. ونحن في شرطة بيت لحم نؤكد جاهزيتنا الكاملة لمواكبة هذه المناسبة من خلال خطة ميدانية متكاملة تهدف لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلبة والهيئات الدراسية، وضمان انتيابية الحركة المرورية أمام المدارس وفي محيطها. يعني باشرت شرطة المحافظة منذ الصباح الباكر بالاستعداد لهذه المناسبة من خلال التنسيق مع مختلف إدارات ومراكز الشرطة، وخاصة شرطة المرور والشرطة المجتمعية وجميع مراكز الشرطة، إلى جانب متابعة محيط المدارس والتعامل مع أي مظاهر تؤثر على سلامة الطلبة أو الحركة العامة. يعني أبرز إجراءات الشرطة ما تتركز بشكل أساسي تأمين وصول الطلبة لمدارسهم وعودتهم لمنازلهم بأمان، وتنظيم حركة المركبات أمام المدارس، منع الوقوف العشوائي والازدحامات واللي بتشكل خطر على الطلبة، بالإضافة لتكثيف تواجد الشرطي الميداني في محيط المدارس خاصة في أوقات الدخول والانصراف. طبعا هناك تواصل وتنسيق مستمر مع إدارة المدارس، وزارة التربية والجهازات العلاقة، لأنه يعني نجاح الخطة الشرطية ما بيعتمد على الشرطة واحدة، وإنما
0: بيعتمد على الكل طبعا.
1: نعم صحيح، بين جميع المدرسة والأسرة والمجتمع. نعم. بين الجميع.
0: عقيد سامر، رسالة للطلاب والأهالي، للأهالي طبعا وللسائقين مع بداية العام الدراسي، شو بتحب توجه لهم رسالة، خصوصا للسائقين اللي ممكن يكونوا يستعجلوا ويقطعوا إشارة حمراء ما ينتبهوا للطلاب أثناء العبور؟
1: نعم، ما يعني رسالتنا للسائقين ولأولياء الأمور هي أنه سلامة أبنائنا الطلبة مسؤولية مشتركة، ونطلب من الجميع التحلي بالصبر والالتزام بقواعد المرور وعدم الوقوف أمام بوابات المدارس أو في الأماكن اللي بتعيق حركة الطلاب والمركبات. وأيضا بنأكد على ضرورة تخفيف السرعة في محيط المدارس والانتباه بشكل مضاعف، لأن الطفل ممكن أنه يتحرك بشكل مفاجئ، وبالتالي فإن دقائق بسيطة من التأني يعني بتكون سبب في حماية حياة إنسان. ونحن يعني لا نريد أن يكون حضور الشرطة مرتبط بس بالمخالفة والإجراء القانوني.
0: نعم.
1: وإنما نريد أن يكون وجودنا بالدرجة الأولى هو للوقاية والحماية. نعم صحيح، تنظيم الحركة وتقديم الخدمة للمواطنين.
0: يعني كل الشكر للعميد سامر أبو سرور، العقيد سامر أبو سرور، إن شاء الله بتصير عميد. لجميع كمان ضباط وأفراد الشرطة وشرطة المرور على جهودكم في حماية أبنائنا وتنظيم شوارعنا، ونقول لكل طالب وطالبة عام دراسي آمن وموفق، وطريق المدرسة أمان قبل ما يكون وصول. شكرا، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم، ويعطيكم ألف عافية.
0: أهلا بك. شكرا.

إذن مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه لهذا اليوم الأحد، بيت جالة، الغوالي والجواريش، حارة العراق، عمارة خانو، دار الشيوخ، مدرسة دعمس، بيت جالة المخانق، بيت جالة مستشفى الحسين، شارع جايل العرجة والدقاق، إسكانات أبو صباح، بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، بيت لحم، وادي الشاهين، الخليفات، رعاية اليتيم، جبل الموالح، تلفزيون المهد، بيت صحور إرطاس، بيت لحم، الأمن الوطني، حرس الرئيس، والدوحة، شارع الاستقلال، العسالنة، الخضر، حارة أبو صرة، حارة دار موسى، بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكان المهندسين، لعوينة، وبيت لحم، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديمة وحديقة البلدية، والولجة، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. كان هذا إذن مستمعينا برنامج توزيع المياه لهذا اليوم.

0: خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع أينما تواجدتم. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، بوابة النبي إلياس مغلقة، جسر أودلا سالك، عقربة سالك، بيت فوريك سالك، زعتر سالك، حوارة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، قراوة سالك، دوار طنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، صرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، الفندق سالك، حاج 17 سالك، سيلة الظهر سالك، بزارية سالك، برقة سالك، عين شبلي مغلق. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، بوابة روابي سالكة، جلزون سالك، حاجز عن سينيا سالك، عن سينيا البلد كثافة سير، سلواديا برود سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية سالك، دير أبو مشعل سالك، النبي صالح سالك، المهلل سالك، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبعة أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالك، مفترق عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية أزمة بالاتجاهين، طيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش سالك، فرش الهواء سالك، دوار طقوع سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، دورة سالك، الفوار سالك، جورت الشمعة سالك، ترقومي المصانع سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، زيف سالك، الفحص سالك، سعير سالك، نبي يونس سالك، رأس الجورة مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. نصب على الشيخ علي عوض الله. الله يسعد صباحك يا شيخ، دائما مستمع دائم لبرنامجنا. صباح الخير لكل حدا كان معنا وشاركنا، لكل مستمعينا ومتابعينا اللي بعتوا وبصبحوا علينا. الله يسعد صباحك علا خلايلي، مش عارفة بالضبط. يسعد صباحك يا علا، صباح الخير لكل متابعينا. خلاوي عفوا، علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا خلاوي. صباح الخير لمها خلاوي كمان. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد وتقديم مها يوسف، ومنشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. مستمعينا، رح منجدد لقائنا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد. إن شاء الله يوم خير وأمن وسلام وبركة ومحبة على الجميع. دمتم في رعاية الله، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حسينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل

0: خبراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ساحتي مدرستي ذكور حوار الثانوية جنوب نابلس وبرقة الثانوية للبنين شمال غرب المحافظة. أما في طوباس فقد قررت مديرية التربية والتعليم تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابة إلى الساعة 9 صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة واعتقالها لتسعة مواطنين ومصادرتها لمركبة. إلى ذلك أيضا التحق نحو 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية صباح اليوم إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الأونروا وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. وفي قطاع غزة تنطلق العملية التعليمية في 16 من الشهر الجاري بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، فيما يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من نفس الشهر. في هذا السياق قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس رغبة للاتحاد أو المعلمين، بل خيار فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة صرف الرواتب.
2: لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بل هو جاء نتيجة للظروف الاقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات. وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكننا نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراجة فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام الدوام المدرسي.
1: هذا وقالت وكالة الأونروا إن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العدوان الإسرائيلي في شمال الضفة، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي، ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. بدأت جماهير في مدينة غزة بتشييع جثامين ورفات 100 شهيد من 3 عائلات تم انتشالهم خلال الأيام الماضية من تحت أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على القطاع في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الصخرة التجاري، وهو من أكبر المجمعات التجارية في القطاع، فجر اليوم، والذي يقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأدى تطاير الشظايا إلى إصابة 9 مواطنين بينهم أطفال بجراح. قالت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية إن القلق يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A و B، ومع

0: ارتفاع في التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، فيما تستعد قوات الاحتلال لتعزيز انتشارها في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها ما بين 15 و20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A و B. فيما زعم التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر توجيهاته بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق بي في ظل ما وصف بضغوط أمريكية مكثفة. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن أكثر ما يقلق نتنياهو في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق بي، مضيفة أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بإخلاء البؤر، وبالتأكيد تلك الموجودة في مناطق بي. وبحسب المصادر، فإن نتنياهو طلب من الوزراء الامتناع عن مهاجمة قادة الجيش الإسرائيلي علنا ودعمهم في عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون متطرفون في أنحاء الضفة، مستفيدين من دعم سياسي وفرته الحكومة الحالية لا سيما منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين في حصيلة أولية لغارة استهدفت بلدة عرب صليم، وخلالها تم قصف مبنى سكني عقب انذار باخلائه. وجاءت الغاره ضمن سلسله غارات شنها جيش الاحتلال على مدينه النبطيه وبلدات محيطه بها، قال انها ردا على اطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش يستعد لأيام حساسة في الشمال ولإمكانية أن يرد حزب الله وربما إيران أيضا عقب إعلانه السيطرة العملياتية وتطهير أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، في وقت لا تزال قوته تعمل على تحييد وتدمير الأنفاق بالمنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من فجر اليوم استهداف زورق أمريكي مسير، قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وأكد الحرس أن المضيق يخضع لإدارة طهران، مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي في المنطقة. ومساء أمس قال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وأضاف الحرس في بيان رسمي أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ساحتي مدرستي ذكور حوار الثانوية جنوب نابلس وبرق الثانوية للبنين شمال غرب المحافظة. أما في طوباس فقد قررت مديرية التربية والتعليم تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابة إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة واعتقالها لتسعة مواطنين ومصادرتها لمركبة. إلى ذلك أيضا التحق نحو 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية صباح اليوم إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الأونروا وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. وفي قطاع غزة تنطلق العملية التعليمية في 16 من الشهر الجاري بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، فيما يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من نفس الشهر. في هذا السياق قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس رغبة للاتحاد أو المعلمين، بل خيار فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة صرف الرواتب.
2: لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بل هو جاء نتيجة لظروف اقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات. وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكننا نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراج فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام الدوام المدرسي.
1: هذا وقالت وكالة الأونروا إن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العدوان الإسرائيلي في شمال الضفة، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي، ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. بدأت جماهير في مدينة غزة بتشييع جثامين ورفات 100 شهيد من 3 عائلات تم انتشالهم خلال الأيام الماضية من تحت أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على القطاع في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الصخرة التجاري، وهو من أكبر المجمعات التجارية في القطاع فجر اليوم، والذي يقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأدى تطاير الشظايا إلى إصابة 9 مواطنين بينهم أطفال بجراح. قالت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية إن القلق يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A وB، ومع ارتفاع في التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، فيما تستعد قوات الاحتلال لتعزيز انتشارها في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب تقرير للصحيفة فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها ما بين 15 و20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A وB، فيما زعم التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر توجيهاته بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق B في ظل ما وصف بضغوط أمريكية مكثفة. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن أكثر ما يقلق نتنياهو في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية التي تشعر بقلق شديد من

0: احتمال اتساع ما يجري في مناطق بي، مضيفة أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بإخلاء البؤر وبالتأكيد تلك الموجودة في مناطق بي. وبحسب المصادر فإن نتنياهو طلب من الوزراء الامتناع عن مهاجمة قادة الجيش الإسرائيلي علنا ودعمهم في عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون متطرفون في أنحاء الضفة، مستفيدين من دعم سياسي وفرته الحكومة الحالية لا سيما منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين في حصيلة أولية لغارة استهدفت بلدة عرب صليم، وخلالها تم قصف مبنى سكني عقب إنذار بإخلائه. وجاءت الغارة ضمن سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، قال إنها ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش يستعد لأيام حساسة في الشمال ولإمكانية أن يرد حزب الله وربما إيران أيضا عقب إعلانه السيطرة العملياتية وتطهير أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، في وقت لا تزال قوته تعمل على تحييد وتدمير الأنفاق بالمنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من فجر اليوم استهداف زورق أمريكي مسير، قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز، وأكد الحرس أن المضيق يخضع لإدارة طهران مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي في المنطقة. ومساء أمس قال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وأضاف الحرس في بيان رسمي أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: ذكرت مصادر محلية بأنه تم تشييع 100 شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون تعود لعائلات ملكة ورحيم والبلعاوي وسلمي.
1: ولادي ولادي وزوجي ضلت انا وبنت واحده ناجيه وحيده، محمود وحلا ومحمد وماي استشرت عيلته كلها. سنون ايه الذنب؟ حلا وماي ومحمد توائم محمد وماي وحلا 10 وهذا محمود. محمود قال لي مش هسيبك، والله محمود وعدني قال لي مش هسيبك، قال لي ما بفرقني عنك غير الموت. اي محمود ما تسيبني، كان طول الحرب يقول لي يا رب ما تموتي وتسيبيني. اي هو مات، انا مبسوط عشان بشوف محمود بالحلم، والله محمود بشوفه بالحلم، والله من يوم ما طلعوه من تحت الردم جاني برفرف هو وحلا ومحمد وماي، قال لي انا مبسوط ومرتاح ما تعيطيش علي. والله هو مبسوط ومرتاح، كل يوم بشوفه بالحلم، والله مبسوط عشان بده يطلع بزفه حلوه، كانت امنيته يموت شهيد يطلع بزفه حلوه.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وفجر جيش الاحتلال الصباح أو فجر اليوم مجمع الصخرة التجاري، وهو من أكبر المجمعات التجارية في القطاع، الذي يقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأدى تطاير الشظايا إلى إصابة 9 مواطنين بينهم أطفال. افتتح وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم العام الدراسي الجديد من بلدة بتير غرب بيت لحم برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، مؤكدا استمرار العملية التعليمية وانتظام الدوام في المدارس رغم التحديات التي تواجهها خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال. وقال برهم إن وجود الوزارة في بتير يأتي لتأكيد رسالة الشعب الفلسطيني أن العملية التعليمية ستستمر رغم كل التحديات والصعاب، وشدد على مواصلة التعليم في المدارس لا سيما مدارس التحدي التي تعرض بعضها للهدم. وحول واقع التعليم في فلسطين قال برهم إن أكثر من 17 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، إلى جانب تحويل أكثر من 4 مدارس إلى التعليم المهني والتقني، وافتتاح 60 وحدة جديدة للتعليم التقني والمهني داخل المدارس. في هذا السياق أيضا تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى مدرسة بنات العبيات الثانوية في بيت لحم مع افتتاح العام الدراسي الجديد، يرافقه محافظ بيت لحم محمد طه أبو علي ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم وعدد من الوزراء. وكان نحو 8,846,000 طالب وطالبة بمدارس الضفة التحقوا بصفوفهم التعليمية اليوم إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، على أن يلتحق الطلبة في قطاع غزة بصفوفهم التعليمية في 19 من الشهر الجاري. في هذا الإطار قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس خيارا رغبويا للاتحاد أو المعلمين، بل فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة صرف الرواتب.
2: هذا الموضوع لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بل هو جاء نتيجة لظروف اقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات. وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكننا نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراجة فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام الدوام المدرسي.
0: هذا وحرم استمرار حصار قوات الاحتلال والمستوطنين 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي، معلمة وطفلتين من الالتحاق بالمدرسة ورياض الأطفال. كما قالت وكالة الأونروا إن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات

0: وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي، ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان اليوم، وذلك بعد إعلان الدفاع المدني في الجنوب عن استشهاد 2 في حصيلة أولية لغارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صليم عقب إنذار بإخلائه. وجاءت الغارة على عرب صليم ضمن سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على مدينة نبطية وبلدات محيطة بها، قال إنها ردا على إطلاق حزب الله 2 مسيرتين باتجاه قوته في جنوب لبنان. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لما وصفتها بأيام حاسمة في الشمال، ولإمكانية أن يرد حزب الله وربما إيران أيضا عقب إعلان الجيش السيطرة العملياتية وتطهير أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، في وقت لا تزال قوته تعمل على تحييد وتدمير الأنفاق في المنطقة. قالت صحيفة دعاة حرنوت العبرية إن قلقا يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A و B، مع ارتفاع في التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، فيما يستعد جيش الاحتلال لتعزيز انتشاره في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها حوالي 15 إلى 20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A و B، فيما زعم التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق B في ظل ما وصف بضغوط أمريكية مكثفة. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن أكثر ما يقلق نتنياهو في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق B، مضيفة أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بإخلاء البؤر، وبالتأكيد تلك الموجودة في مناطق B. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. شيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. وذكرت مصادر محلية بأنه تم تشييع 100 شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة تعود لعائلات ملكة ورحيم والبلعاوي وسلمي.
1: أنا أتحدث بالفلسطين

0: بما وأطفالنا ليس الماء، بما وأطفالنا هي دماء، وحق لها أن تعيش وحق لها أن تكرم.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، وأصابت آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة جنوب المدينة واعتقلت المواطن رؤوف مالك بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، علما أنه من مرتبات الشرطة. وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجبريات في مدينة جنين واعتقلت الأسير المحرر محمد إبراهيم عامر بعد مداهمة منزله فيما أصيب شقيقه بالرصاص أثناء عملية الاعتقال. افتتح وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم العام الدراسي الجديد من بلدة بتير غرب بيت لحم، مؤكدا استمرار العملية التعليمية وانتظام الدوام في المدارس رغم التحديات التي تواجهها، خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال. كما تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى مدرسة بنات لعبيات الثانوية في بيت لحم مع افتتاح العام الدراسي الجديد، يرافقه محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم وعدد من الوزراء. وكان نحو 846 ألف طالب وطالبة التحقوا صباح اليوم بمدارس الضفة إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، بينما يلتحق الطلبة في قطاع غزة بالتعليم في 19 من الشهر الجاري. وحرم استمرار حصار قوات الاحتلال والمستوطنين لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي معلمة وطفلتين من الالتحاق بالمدرسة ورياض الأطفال، بينما قالت وكالة الأونروا إن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي، ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. من جهته قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس خيارا رغبويا للاتحاد أو المعلمين، بل فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة الصرف.
2: هذا الموضوع لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بل هو جاء نتيجة للظروف الاقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات، وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكننا نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراجة فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام الدوام المدرسي.
1: قالت صحيفة دعوت حرنوت العبرية أن قلقا يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A و B مع ارتفاع التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، بينما تستعد قوات الاحتلال لتعزيز انتشارها في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها حوالي 15 إلى 20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A و B، فيما زعم التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق B في ظل ما وصفه بضغوط أمريكية مكثفة. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن أكثر ما يقلق نتنياهو في الوقت الراهن

0: هو الإدارة الأمريكية التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق بي، مضيفة أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي بإخلاء هذه البؤر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان صباح اليوم. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صاليم جنوب لبنان عقب إنذار بإخلائه، فيما قال جيش الاحتلال إن غاراته التي شنها على مدينة نبطية وبلدات محيطة بها تأتي ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وغدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية مساء. يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. وذكرت مصادر محلية بأنه تم تشييع 100 شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة تعود لعائلات ملكة ورحيم والبلعاوي وسلمي.
2: أنا أتحدث باسم الأطفال، أنا أتحدث باسم النساء، أنا أتحدث باسم المظلومين. أقول لكم أيها العالم، نحن لسنا أطفال، نحن بشر. اسمعوا يا من تدعون الإنسانية، أترون هذا العدد منهم 70 طفلا؟ اكتب يا صفحات التاريخ 70 طفلا من هؤلاء 100 قتلوا في هذه الغارات. 70 طفلا، ماذا كان يحدث؟

0: زبابدة ومخيم جنين وأصابت آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة جنوب المدينة واعتقلت المواطن رؤوف مالك بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته علما أنه من مرتبات الشرطة. وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجبريات في مدينة جنين واعتقلت الأسير المحرر محمد إبراهيم عامر بعد مداهمة منزله فيما أصيب شقيقه بالرصاص أثناء عملية الاعتقال. افتتح وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم العام الدراسي الجديد من بلدة بتير غرب بيت لحم مؤكدا استمرار العملية التعليمية وانتظام الدوام في المدارس رغم التحديات التي تواجهها خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال. كما تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى مدرسة بنات لعبيات الثانوية في بيت لحم مع افتتاح العام الدراسي الجديد يرافقه محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم وعدد من الوزراء. وكان نحو 846 ألف طالب وطالبة التحقوا صباح اليوم بمدارس الضفة إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، بينما يلتحق الطلبة في قطاع غزة بالتعليم في 19 من الشهر الجاري. وحرم استمرار حصار قوات الاحتلال والمستوطنين لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي معلمة وطفلتين من الالتحاق بالمدرسة ورياض الأطفال، بينما قالت وكالة الأونروا إن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. من جهته قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات إن قرار تقليص عدد أيام الدوام المدرسي إلى 3 أيام بدلا من 5 ليس خيارا رغبويا للاتحاد أو المعلمين، بل فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسبة الصرف.
1: هذا الموضوع لا يأتي رغبة من اتحاد المعلمين الفلسطينيين أو من المعلمين الفلسطينيين، بل هو جاء نتيجة لظروف اقتصادية وموضوع الرواتب وما إلى ذلك، ونأمل أن يتغير هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بقضية تحسن صرف الرواتب للمعلمين والمعلمات ولكل الموظفين والموظفات. وفي أي لحظة يحدث تغيير في نسب صرف الرواتب أو تتحسن الظروف الاقتصادية فإننا مباشرة سنقوم بدراسة زيادة عدد أيام الدوام، وكنا نأمل أن يكون الدوام 5 أيام وليس 3 أيام، لكن نذهب إلى هذا الخيار مجبرين نتيجة ظروف مختلفة. فلذلك نحن نتوجه برسالة إلى أولياء الأمور وإلى طلبتنا بأن موضوع تقليص الدوام لا يأتي إلا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي أي لحظة يحدث هناك أي انفراجة فإننا سنقوم بتعويض أبنائنا الطلبة عن هذا الفاقد التعليمي الناتج عن تقليص عدد أيام الدوام المدرسي.
0: قالت صحيفة دعوت حرنوت العبرية إن قلقا يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك داخل مناطق مصنفة A و B مع ارتفاع التحذيرات بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية، بينما تستعد قوات الاحتلال لتعزيز انتشارها في الضفة خلال الأعياد اليهودية المقبلة. وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، بينها حوالي 15 إلى 20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A و B، فيما زعم التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أقيمت في مناطق B في ظل ما وصفه بضغوط أمريكية مكثفة. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن أكثر ما يقلق نتنياهو في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق B، مضيفة أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي بإخلاء هذه البؤر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان صباح اليوم. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صاليم جنوب لبنان عقب إنذار بإخلائه، فيما قال جيش الاحتلال إن غاراته التي شنها على مدينة النبطية

0: وبلدات محيطة بها تأتي ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. خيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

طلب خاص. حاضر، كله رح نغني كله. حاضر. لحظة لحظة حبيبي روحي، صدقوني رح أتصور والله مع الجميع، وبس أخلص مثل ما استقبلتوني رح أستقبلكم أنا برا. واحد واحد. أمرك أمرك مدام. حاضر.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: كل حلم جنين ورام الله، برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: التدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مقتل 4 في قصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني، ومزارعون لبنانيون لا يستطيعون الوصول لأراضيهم المحروقة خلف الخط الأصفر.
2: مثل كثير بلدات جنوبية قام بإحراق مواسم القمح وكروم الزيتون، وبلدة القلاعه مشهورة بالزيتون اللي فيها، اللي هو زيتون معمر عمره مئات السنين.
1: إيران والولايات المتحدة تتبادلان قصف ناقلة نفط في مضيق هورمز، ونزوح المئات في اليمن بعد تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين،
3: حيث بلغ عدد إجمالي الأسر التي تم رصدها حتى يوم أمس 2183 أسرة.
1: كما تتابعون معنا لقاء خاص للسفير الأمريكي لدى إسرائيل. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. التصعيد العسكري يعود للجنوب اللبناني، حيث أصفرت غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل 4 أشخاص بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأفاد الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه نفذ تلك الغارات بعدما أطلق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنوده المتمركزين في جزء من منطقة كان قد أعلنها منطقة أمنية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بعض المناطق في بلدة عرب صليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظرا لاستخدامه من جانب حزب الله على حد تعبيره. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. أهلا بك ميساء، وبداية ما تفاصيل هذه الغارات التي استهدفت الجنوب اللبناني صباح اليوم؟
4: نعم مساء الخير. بداية حصلت هذه الغارات في النبطية ومنطقتها مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في النبطية الفوق قتيلان وجريحان، في النبطية حي رهبات أيضا 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، في عرب صليم قتيلتان و6 جرحى بينهم طفلتان، في كفر رمان 4 جريحات. وكانت الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدف منزل مختار بلدة كفر رمان. أيضا كان هناك بيان بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبنى في عرب سليم، وسرعان ما شنت الطائرات الحربية غارة أيضا على منزل في عرب سليم ودمرته بالكامل. قبل قليل من الآن كان هناك تفجير في بلدة المنصوري، طبعا هناك تفجيرات متتالية يوميا على هذه البلدة، وقد تزامن ذلك مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طالت منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري. التصعيد الميداني سيد الموقف. وأيضا كان هناك بيان قبل قليل من الآن من وزارة الصحة أعلن أن الحصيلة التراكمية منذ 2 مارس حتى اليوم كانت 4362 قتيلا و 12378 جريحا، لترتفع
1: ميساء وعقب ذلك توالت التصريحات الرسمية من قبل مسؤولين بدءا من الرئيس اللبناني مرورا برئيس الوزراء.
4: نعم بطبيعة الحال كل ذلك تأدى إلى إدانة، لأنه أريد أن أشير أيضا إصابة مبنى وزارة المالية في مدينة النبطية جنوب لبنان، وبالتالي طال مرفق حكومي. وقد بان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ذلك، وأكد أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وأيضا كان هناك إدانة من قبل رئيس مجلس النواب الذي أيضا دانا مثل هذه، وقال أن كل هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم. وأيضا كان هناك تعليق من رئيس مجلس النواب.

0: حرب بلدات الجنوب اللبناني مشهد حقول القمح وبساتين الزيتون في القليعة بقضاء مرجعيون بالنبطية والتي تحولت إلى رماد بعدما التهمتها الحرائق. وتقع هذه الأراضي حاليا داخل نطاق ما يسمى بالخط الأصفر، ما يعني تعذر وصول المزارعين وأصحاب الأراضي لتفقدها أو إصلاح ما يمكن إصلاحه، كما يشرح لنا منير قبلان الصحفي والباحث البيئي اللبناني.
1: أنا منير قبلان، صحافي وباحث بيئي. اللي صار الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مناطق زراعية ببلدة القليعة مثل كتير بلدات جنوبية، قام بإحراق مواسم القمح وكروم الزيتون، وبلدة القليعة مشهورة بالزيتون اللي فيها، اللي هو زيتون معمر عمره مئات السنين، وهو مصدر أساسي لمصدر دخل أساسي لكتير من العائلات الموجودة بالبلدة، رغم أنه بعد فيه كتير عائلات موجودة فوق وبعدها موجودة ببيوتها أراضيها وبتنزل على أراضيها، لأنه الاحتلال هدف من هذا الاعتداء أنه يهجر الناس من أراضيها ويمنعهم من عودة. وأكبر دليل على هذا الشيء هو القصف المتعمد لهذه الأراضي ومنع رجال الأطفاء ومنع الأهالي من الوصول لأخماد النيران اللي تسببوا فيها الإسرائيليين. وبيستدعي هذا الأمر عند الدولة اللبنانية وخاصة هون وزارة الزراعة ووزارة البيئة بتسجيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد هذا الاعتداء الصارخ، لأنه الاحتلال صار يتعمد هذا الموضوع أكثر من مرة، وبكل مرة بيكون عنده قدرة على أنه يفتعل هذه الاعتداءات اللي بيعملها لحتى يمنع الناس من أنه تعتاش أو تنزل على أراضيها وتستفيد من هذه الأراضي.
0: منير قبلان الصحفي والباحث البيئي اللبناني. بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تدريبا عسكريا واسعا ومفاجئا بأمر من رئيس الأركان إيال زمير لاختبار جاهزيته للتعامل مع احتمالات اندلاعه، مع مواجهة مفاجئة وواسعة على عدة جبهات في وقت واحد. وفقا للجيش الإسرائيلي، جرى استدعاء قادة القيادات والأذرع والمديريات العسكرية بشكل مفاجئ إلى مقارهم، إلى جانب تفعيل قوات التأهب. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. في أي سياق يأتي هذا التدريب المفاجئ؟ هل تستعد إسرائيل بشكل أو بآخر لسيناريو محدد، أم هي مجرد إجراءات احترازية؟
2: يعني في مثل هذه الحالات، التدريبات والمناورات العسكرية الإسرائيلية تكون مقررة مسبقا، ولكن أن يتم تمرين مفاجئ وفي مختلف الجبهات واستدعاء قادة الجيش والألوية والكتائب، تدريبات برية وبحرية وجوية، فذلك يبدو أنه مرتبط بعاملين مهمين. الأول التوتر وارتفاع نسبته في مختلف الجبهات وخصوصا جبهة لبنان خلال الأيام القليلة الماضية بعد احتلال تلة علي الطاهر. والعامل الثاني هو قرب حلول الأعياد اليهودية، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تفرض ترتيبات أمنية ودفاعية صاخبة قد تتعلق بهذه المناورة العسكرية المفاجئة.
0: لكن سيد منير، هل هناك شيء يعني يمكن وصفه باللافت أو الغريب في هذه التمرينات؟
2: لا يوجد أي شيء لافت. كانت هناك عدد يعني كبير من المناورات السابقة وفي مختلف الجبهات، ولكن اسمحي لي أن أقول أن توسيع دائرة الاستهداف من قبل إسرائيل في جنوب لبنان واحتلال تلة علي الطاهر قد تشير فعلا إلى أن التطور العسكري الأكثر أهمية خلال الأيام الأخيرة هو إعلان إسرائيل أنها أصبحت صاحبة سيطرة عملياتية، وبالتالي القتال أصبح هناك مرتبطا بالمفاوضات حول مستقبل لبنان وجنوبه. ونحن الآن أمام مرحلة شديدة الحساسية، فإسرائيل تسعى لتحويل التفوق الميداني والغارات للضغط على حزب الله ووسيلة على الحكومة اللبنانية، وأيضا حزب الله يحاول فرض وقائع جديدة عبر السيارات والتمسك بمواقعه. هذه الجبهة لا تقل أهمية عما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هنا جاءت هذه المناورة واسعة النطاق في مختلف
0: أشكرك. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
3: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيه.

0: تتابع الأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق BBC World Service.
1: تصعيد وصفه البعض باللافت في مضيق هرمز، حيث تبادلت واشنطن وطهران إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران أمس السبت. للمزيد من التفاصيل تنضم إلي في الاستوديو الزميلة مروة جمال من فريق البرنامج. أهلا بك مروة.
2: أهلا بك نرمين، وتحياتي لمستمعينا الكرام.
1: ما الذي حدث اليوم في مضيق هرمز؟
2: قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت السفن الإيرانية الثلاث، من بينها واحدة قبالة ساحل جزيرة خرج بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني، وذلك بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. من جانبها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية بحسب البيان. وقال الحرس الثوري إن هذا الاستهداف يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية.
1: وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية مروة، هل كانت هناك تصريحات سياسية؟
2: بالتأكيد نرمين، كما هو معتاد التصريح السياسي الأبرز اليوم كان لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر. قال إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف في خطاب نشره عبر قناته على تليجرام: من الآن فصاعدا، أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما على حد وصفه.
1: سرعان ما ظهرت التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات صحيح. الميدانية في مضيق هرمز، ما الذي حدث؟
2: أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على أداء متباين اليوم الأحد، إذ توخى المتعاملون الحذر في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وتعهدت إيران بالتصدي للعقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها. وبعد ستة أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية لا يزال الصراع في حالة جمود، مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي. بقي أن ننوه نرمين، لأن هذا يأتي في وقت أكدت فيه مصر وباكستان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء هذه الحرب.
1: أشكرك شكرا جزيلا الزميلة مروة جمال على هذه التغطية.
3: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليوم قصف معسكر لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الجوف شمالي البلاد باستخدام قدرة متخصصة دخلت الخدمة مؤخرا على حد وصفها. وشهدت أنحاء عدة في اليمن منذ الخميس الماضي تطورات ميدانية متلاحقة، حيث أعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها السيطرة على مديرية حي سبي الحديدة غربي البلاد، والتي تربط المحافظة بمحافظات تعز وإب، كما تعرضت تعز جنوب غربي البلاد لقصف صاروخي حوثي مكثف، بينما قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتحصينات أنصار الله في منطقة الكسارة بمأرب. من ناحية أخرى، نزحت عشرات الأسر من محافظتي تعز والحديدة وفق ما رصدته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حتى مساء الجمعة الماضية، وحذرت من احتمال اتساع حركة النزوح في البلاد إذا ما استمر التصعيد، كما أوضح لنا نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن.
4: هناك موجة نزوح كبيرة حدثت بسبب الأحداث الأخيرة في محافظتي تعز والحديدة، حيث بلغ عدد إجمالي الأسر التي تم رصدها حتى يوم أمس 2183 أسرة، منها 1643 أسرة في محافظة تعز و540 أسرة في محافظة الحديدة، وأغلبية النزوح تم إلى داخل محافظة تعز وداخل محافظة الحديدة نفسها، وهناك نزوح أيضا تم إلى محافظة لحج وصلت 49 أسرة، وأيضا وصلت إلى محافظة عدن 18 أسرة. لا زال النزوح مستمر، ونتوقع أن هناك نزوح قادم الحين بسبب الأحداث، خصوصا أن الاشتباكات تقع في مناطق آهلة بالسكان. أنا أناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، نظرا لأنه إلى الآن لا يوجد أي تدخلات إنسانية. لذلك أناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمانحين الاهتمام بالأزمة اليمنية، أزمة الإنسانية وأزمة النزوح اليمنية، ومساعدة الحكومة اليمنية والوحدة التنفيذية بالقيام بدورها في إغاثة النازحين.
1: نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس اللبناني دعا واشنطن لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على جنوبي بلاده، ومقتل 4 لبنانيين على الأقل في هجمات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان بحسب وزارة الصحة. فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات رداً على هجوم بطائرتين مسيرتين نفذهما حزب الله فيما أعلنت منطقة أمنية بالجنوب. تشيع جنازات نحو 100 قتيل غالبيتهم نساء وأطفال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. مواطن يحكي:
7: حملت مع أخويا بدل ما ودعه حملوني إياه، ومشينا فيه لحد المزبرة ودفناهم.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً تعلن السيطرة على مدينة حيس في الحديدة غربي اليمن، وسط اشتباكات واسعة مع الحوثيين في محافظتي الحديدة وتعز غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 60 على الأقل السبت بحسب مصادر طبية لفرانس بريس. نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن:
4: موجة نزوح كبيرة بسبب الأحداث الأخيرة في محافظتي تعز والحديدة. حتى أمس 2183 أسرة، منها 1643 أسرة في محافظة تعز.
6: فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أفاد بأن قادة في قوات الدعم السريع أصدروا أوامر بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي خلال الهجوم على الفاشر بولاية شمال دارفور في أكتوبر تشرين أول 2025. سيدة تقول إنها تعرضت للاغتصاب في الفاشر:
8: أنا من الفاشر، وفي طريقنا من جينا جايين طبعا تعرضنا لاغتصاب تحت التهديد، يعني ضربت في كراعي، وحتى كان معي بتخطيط صغير لأن اغتصاب برضو معي وأنا رفضته.
6: ونفت الدعم السريع سابقا هذه الاتهامات. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
10: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين اليوم هند؟
10: من الجزائر. انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول الطفل أيوب البالغ 10 سنوات الذي راح ضحية السقوط في بئر في ولاية البيض.
1: ماذا أيضا لدينا من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ يعني من غير الواضح ما هي الجهود التي بذلت لإنقاذ هذا الطفل؟
10: الطفل ذهب في البداية لإحضار المياه لشقيقه، ولكن لوح خشبي كان يغطي البئر انهار به، وآخر ما قاله الطفل: طلعني يا بابا، قبل أن يختفي صوته للأبد.
11: أيوب أيوب كلمني، قال لي بابا، قال لي بابا طلعني. من بعد قديم تشوف أيوب صبر أصبر أيوب أخذ جيد حماية ويطلع ولدي.
1: طبعا فور هذا النداء بدأت فرق الإنقاذ في الذهاب إلى المكان.
10: صحيح، هرعت فرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى المكان. كان الأمر يشبه سباقا مع الزمن، حيث لم يكن هناك طريقا مباشرا للوصول إلى الطفل في بئر بعمق نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا. شاركت في محاولة الإنقاذ فرق متخصصة وأليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف الأبار، مع وجود طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة تحسبا للحظة إخراج الطفل. كذلك تجمع الكثير من مواطني الجزائر حول البئر لدعم عائلة الطفل أيوب، ولكن بعد أربعة أيام من الحفر جاء الخبر الحزين لاستخراج جثمان الطفل الصغير الذي ظهر في الفيديو محمولا وسط المواطنين المحتجدين الذين كانوا يرددون التكبيرات.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبعا يذكرنا ذلك بالحادث الشهير الذي راح ضحيته الطفل المغربي ريان عندما سقط أيضا في بئر قبل حوالي 4 سنوات، وبالتالي يثور التساؤل حول إمكانية حماية الأطفال من تكرار هذه الحوادث.
10: هناك بعض الإجراءات الوقائية تتمثل في متابعة العائلات لأبنائها في الرحلات البرية، منعهم من اللعب بجانب الأبار، تغطية الأبار المكشوفة ووضع العلامات التحذيرية والحواجز والأغطية المناسبة، كذلك إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود فتحات أو أبار غير مؤمنة بإحكام.
1: هل هناك إجراءات يا هند يتعين اتخاذها في حالة السقوط في البئر؟
10: صحيح، البقاء في وضع آمن قدر الإمكان تحسبا لاحتمال سقوط بعض الأحجار، الحفاظ على الهدوء مع التنفس بشكل جيد، تقليل الحركات غير الضرورية من أجل الحفاظ على الطاقة باعتبار أنه قد يظل أيام دون طعام في البئر، كذلك عدم الحركة في حال وجود كسور، والضغط على أي جروح لوقف أي نزيف.
1: المحطة التالية هي مصر، فماذا لدينا هناك؟
10: انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول المكالمة الهاتفية بين طفل صغير لجأ للإسعاف من أجل إنقاذ والده، كان الطفل مع والده في سيارة لنقل الأثاث، وأصيب الأب بأزمة صحية جعلته لا يستطيع الحديث، ما دفع الطفل إلى طلب الإسعاف.
12: هو صاحي بس مش بيتكلم وهو بيتحرك.
13: بفتح عليه يعني وصدش مفتح نفسه.
1: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل مع هذا المقطع هند؟
10: أشاد الكثيرون برد فعل الطفل وقدرته على إدارة الموقف وإنقاذ والده، كذلك أعربوا عن إعجابهم بموظف هيئة الإسعاف وحرصه على التواصل مع الطفل حتى الاطمئنان على وصول سيارة الإسعاف.
1: وطبعا وفقا لما ظهر بعد ذلك أصيب الوالد بسكتة دماغية، ما يعني أنه ربما ينصح بالاتصال بالطوارئ في هذه الحالة وطلب المساعدة فورا، وكذلك حثت الكثير من التعليقات بالفعل على تثقيف الأطفال بمثل هذه الحالات. أشكرك شكرا جزيلا. هند سليم على هذه الجولة. Trending. إلى قطاع غزة، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساء أمس مجمع الصخرة التجاري شرقي حي الزيتون التفاح بمدينة غزة، كما شهدت عدة مناطق أخرى في القطاع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية الموجودة في منطقة الخط الأصفر، تحديدا في مناطق شرق دير البلح وشمال رفح وجنوب خان يونس. من ناحية أخرى، شيع أهل القطاع أمس رفاة 100 شخص بينهم 70 طفلة في موكب جنائزي كبير بعد انتشار من تحت الركام التي دمرها القصف خلال الحرب في مناطق داخل حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وقد استمعنا لبعض من ذوي هؤلاء والمشاركين في الجنازة.
14: كانت جنازة تاعتنا قرب 100 شهيد وزيادة، بعد ما نودعهم في صورة يعني صورة حلوة، ودعناهم في جسمين ولفناهم في أعلام فلسطين وحملناهم، حملتنا أخويا بدل ما ودعه حملوني إياه ومشينا فيهم لحد المقبرة ودفناهم.
15: طبعا اليوم زي ما قلنا في الجنازة انفتح علينا جروح لن ننساهم. طبعا يوم الضربة طبعا لا كان في حد يقدر يجينا، لا مثلا دفاع مدني، لا صليب أحمر، لا إسعاف، لا أي حدا. كنا نسمع صرخات المصابين اللي استشهدوا اليوم، طلناهم تحت الردم وبرضه ما كناش قادرين نسوي لهم حاجة. يعني أنا يومها طلعنا من تحت الردم اللي قدرنا عليه، بس اللي كانوا تحت الأسقف ما قدرنا نعمل ولا أي حاجة غير كنا نتعذب. 55 شهيد طبعا، هم الأصل 72-73، لكن اللي حاولنا نطول زي ما قلت لك واللي ضلوا 55 لفناهم بأعلام فلسطين وحطينا كل شهيد عشان نعرفه صورته على الكفن، دفناهم يعني ما يعد قبر جماعي، قبر للرجال وقبر للنساء.
16: فقدت والدي وابني وولاد خواتي وولاد عمومي معظمهم، ما يقارب 73 شهيد في الضربة اللي تعرضنا إلها في 16-11. ما قدرناش طبعا في أولها نقدر اللي هو نخرج الجثمين بسبب اللي هو كمية الركام اللي كان فوقيهم.
1: مواطنون من حي الزيتون في مدينة غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث سلمت السلطات الإسرائيلية اليوم اخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في نابلس شمال الضفة، كما اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي فلسطينيين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين في الشمال أيضا. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
17: شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في بلدة عقابة قرب مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر محلية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى داخل البلدة خلال اقتحام استمر لعدة ساعات، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية منازل المواطنين واتخذت منازل أخرى كمراكز تحقيق ميدانية مع الشبان، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين من داخل هذه البلدة واحتجز أيضا عددا آخر منهم. هذا يأتي فيما كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تأجيل انطلاق العام الدراسي في مدارس البلدة بسبب الاقتحام الإسرائيلي الواسع الذي تخلله اقتحام منازل وتدمير محتوياته، وأيضا صادر الجيش الإسرائيلي مركبة خاصة لأحد المواطنين، فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 10 فلسطينيين ممن وصفهم بخلية مسلحة تابعة لحركة حماس، وعثر على وسائل قتالية من بينها صاروخ دون منصة إطلاق، وأيضا وسائل قتالية تستخدم في تصنيع المتفجرات. يأتي ذلك في مكان الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين أيضا من بلدة الزبابدي ومخيم جنين في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية لعدد من المناطق في المحافظة، والتي تشهد تواجدا عسكريا مكثفا في أكثر من منطقة وتحديدا في مخيم جنين، فيما أصابت القوات الإسرائيلية مواطنة تبلغ من العمر 50 عاما، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الإصابة إلى المستشفى من منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين. يتزامن ذلك مع اخطارات أيضا بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في مدينة نابلس، حيث اقتحمت الآليات العسكرية منطقة جبل عجرم في منطقة المعاجين في المدينة، وعلق الجنود اخطارات بوقف العمل على روضة أطفال بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة جيم.
1: من رام الله الصحفي محمد أبو الرب. شدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تتحمل مسؤولية ضمان أمن السكان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن زيارته بالأمس لترمس عية قرب رام الله كانت تهدف لفهم الأوضاع على الأرض والاستماع للسكان والاطلاع على مخاوفهم. وفي لقاء خاص مع يومية الشرق الأوسط أكد هاكابي أنه التقى فلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية لمعرفة تفاصيل ما يجري على الأرض.
18: جميع الأشخاص الذين التقيت بهم هذا الصباح هم أمريكيون، وبصفة السفير الأمريكي فإن مهمة السفارة هي تمثيل الشعب الأمريكي والسياسة الأمريكية، وفي إطار تمثيل الشعب الأمريكي لديهم مظالم. سمعنا عن التحديات التي يواجهونها في العيش في منازلهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة، وعن بعض ممارسات الترهيب التي يقوم بها أشخاص وصفتهم بأنهم إرهابيون. أعلم أنها كلمة غير مريحة لبعض الناس، ولكن عندما تحاول خلق بيئة يساور فيها الشعور بعدم الراحة أشخاصا يعيشون في منازلهم ويلعب أطفالهم في باحاتهم وحدائقهم الخاصة وشعورهم بأنهم غير آمنين بسبب سلوك وأفعال وترهيب الآخرين، فهذا هو الإرهاب. وأعتقد أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية يشكلون نسبة صغيرة جدا مقارنة بإجمالي عدد السكان الذين يعيشون في يهوذا والسامرة. 500,000 إسرائيلي ومليونان من الفلسطينيين يعيشون في هذه الأرض المشتركة. قد يكون هناك بضع مئات فقط هم المسؤولون، ولكن بضع مئات هو رقم كبير جدا أكثر مما ينبغي. وإحدى الرسائل التي كنا وما زلنا نرسلها وسنستمر في إرسالها هي أن السكان في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بمستوى من الأمن والسلامة، وأن الحكومة تقع على عاتقها مسؤولية ضمان تحقيق ذلك. وقد أوضحت تماما أن هناك قيودا على ما يمكن للسفارة الأمريكية القيام به في دولة أخرى، فنحن لا نستطيع التحقيق لأننا لا نملك تلك السلطة أو الصلاحية، ولكن يمكننا التأثير ويمكننا لفت الانتباه إلى الأمور التي تحتاج إلى تصحيح. كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجة.
1: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريحات خاصة ليوميات الشرق الأوسط. وبذلك نصل لنهاية هذه الحلقة. إليكم تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، كان معكم في الإعداد مروى جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

القدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك